إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آت

أحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد

أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

أَهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده

اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.

الآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه

كبير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ.

الصدق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحب

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمى

0: Jedini je van.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون

معروفة إن الله خبير بما تعملون.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: الصلوات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: درود و صلوات هو كارك بوي خدا صلوات شد بي بخشي شاكي زورت بي بخشي. من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر يشي لم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول درود و صلوات دا بخشيت أمروفا ودا شاكي بو نسته ودا قناه بو سريته واه وده درجه هر برزی پیدا بخشه. درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام: لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا. هر کسی لأمتک صلوات یکت بو بنیاری من ده صلواتی خومی پیدا بخش. ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا. هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام. جبریل هاوتی پیغمبری خوا: من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه. او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را: ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کس درود و صلاه بو من بنیری سرجم فرشتکان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم. یک دانا لحديث خيثرة فرمي أخوائي قولا: إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة. إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو. فرمي: إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله. كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت. درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإمام عمر فرميه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام.

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خوي لبيت دليت واتا لدنيا دا خوا بقورينوا جي دا قوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا بيغنبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد

أي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو ساتو دو لواركاي تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبس رزامن دي خواهي قول وهوادان مئوي عزيز سود اللي وربقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك. هل درجة آتكاني كخواي قول سبحانه وتعالى باز لخير الصدقات دكا دفرمي إن تبدو الصدقات أقربيتو صدقة وخير وبخشينا كانتا بأشكرابي فنعماهي اشتيشي تساكا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء بلام أجر بيشار نوا بنهيني بيدا بكساني شي ندار فهو خير لكم تاكترا لبونغو ويكفر عنكم من سيئاتكم وهرها دبيت ماي ويكوا خاي غور بهوي او خير صدقاتانا لغناه تاوان كان تان ببوري والله بما تعملون خبير. خواهی گوره آگادار بناوروچ او کارانی کدی کن. بله خوش شویستان او بگشتی معنی آتکا ایتر خواهی گوره لیر در باز لدو جوره صدقه دو شواز لشواز کانی بخشین دکا یکی چند با عشقره او ایترشان بنهینی. ایتر در فرمی انتو بدو صدقات اگر صدقات او بخشینانی کوادی بخشن با عشقره بی بخشن فنعماهی شتیشی زور چاکا شتیشی زور چاکه و کل کردواری خونده این نعمته شتیشی زور چاکه با تایبتی کلیر دا باز لبخشینی آشکرادکا با تایبتی و کزانان دا فرمون لبو دانو یا خود بخشینی زکات با آشکرابی تا وکو خلق گمانی خرابت پینه با که اتو زکاتی مالت درناکی و هروها تا وکو ببی تمایی تشجیع کردنی دورو برکشت اوانی که وادت بینن اوانیش ببخشن تا وكوب بيا قدوي خير اتر اگر با اشكرا ببخشي اوا نعمته براستي نعمته وشتي شي زور تاكا بلان بشرتك اگادار نيتي خود بي بشرتك اگادار نيتي خود بي لاخلاص درنتي ما بستم رزامن دي خوايا وهروها لو حالتش ما بستم خلكان شي تساوم ليبكن خلكان شيش تاوم لبكن لو بخشيني زكاة وصدقات وخيراني كوا دي بخشم برام وكو قطمان زور زور بيشتا اغا داربين نيتي إخلاص لدس ندي يعني بيد اعتيادي بي اگر خلق بدبيني يا ندبيني اگر يق مليون خلق بزاني اتو زكاة الدا ياخو صدقات كده لاد وكو اوي بكوا كس نزاني لبروي تنهام بس اوي كخوا بزاني برام كبا اشكرا دي بخشي لبو اوتك و خلقانك قماني خرابت بينبن و هروها خلقانك تساود لبكن و ان تخفوها بلام اگر بي شارنو بلام اگر بي شارنو او خير صدقاتانك و دي بخشن بي شارنو و تؤتوها الفقراء يتر بنهيني بيدن بكساني چي ندار فهو خير لكم او يان تاكتر لبونغو فهو خير تاكي بلام لوشي فهو خير لكم لبونغو تاكترا لبونغو كوات لبو او كسي كواد بخشي لبووي تاكترا وسلامتترا كواب نهيني ببخشي دورترا لرغيا نزيكترا لإخلاص كواتا اگر دتوي بس سلامتتر بي لروي إخلاصا بنهيني ببخشا بلام اگر واپي يزبك باشكرا ببخشي باشكرا ببخشا بلام پیوسته با مجاهدی نفسه لوی که و خلق کات که و دزانن لید نمیتریایی لید نمیتریایی که وقتا لیر در لهور دو حالت شتیشی تاک با آشکرا و بنهینی لهور دو حالت کسی ندار و فقیر و هجار لبوان هر تاکا بلام کات که و بنهینی دو بخشی لبو خود تاکترا لبو دل و درونی خود تاکترا لإخلاص نزیکترا لریا دورترا و هروها لهور دو حالت ويكفر عنكم من سيئاتكم وهروها او خير تاكاني كدي بخشي
چه بە ئاشکرا چه بە نهێنی دەبیتە مای ئەوەی کەوا گوناه و تاوانەکانتان خوای گەورە سبحانه و تەعالا لێتان خۆش ببی ستری بکا و یکفر تەکفیر کەواتە لە کفر هاتێ لە ستر و لە تەغطیە و لە وقایە هاتێ کەواتە خوای گەورە سبحانه و تەعالا بەهۆی ئەو خێر و سەدەقاتانی کەوا دەیبەخشن دەبیتە مای ئەوەی کەوا سترتان بکا و لێتان خۆش بی الستر والمغفرة كواتل لي خوشبون وهروها پاراستن لنتيزي او گناه تاواناني كرديتان بچي بو خير و صدقاتان كذلكم وكو لو حديثي كوالواني رابر دوباس ماكر كفيغمر صلى الله عليه وسلم دفرميتن صدقاء وكو كو او آگر دكو جيني توا بهمان شوا صدقش آگر و گرمی و نتیجه و آکامی خرابی تاوان دکو جینی توا و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر دی الله سبحانه و تعالی خبیر باو کارو کردوانی کدی کن اوزا خبیر بمعنی عالم ببواطن الاشیاء و تا الله سبحانه و تعالی آگادار بناورو چی اوشتانی کوادی کن نک آگادار بر رو کشش تکن او هیت بلکو آگادار بناورو چی او کارو کردوانی کدی کن کواته لیره اشارت با چی؟ اشارت زیادتر باوی که آگاداری نیتکان تانه چه با آشکرا ببخشن چه با نهینی آگاداری نیتکان تانه کواته تأکید لسر اوی بکریت و کوا فعلا او بخشینی کدی بخشی رنزد بخسار نسی لبو خوابی بخشا بمن بس رضامندی خوابی بخشا لوانه دینارك با اخلاص و كده بخشي زور زور مهم ترو زياتر زيگاه دقري لمليونك كاته كوا خوان خواستا نيتي ريائي ده كوتناوي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هداية داني خلچي لسرتونية بلام اوه كوا هداية دادا او ذاتك هداية دا الله خواهی گور هدایت کسانی که کویستی لسر بی و ما تنفقو من خیر فلی انفسکم هر خیری کواده بخشن هر چاکیکو هر مالیک لپینای خواده بخشن کوا خیر فلی انفسکم و تنفع سودکی لبو خوتان دا گرهتوا و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و هر شتی چیز دا بخشن هر شتيش دبخشن إلا بتغاء وجه الله أصل لبخشين أوي كوالا فيناوي رضا من دي خوابي بخشن وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير هر خيرك دبخشن يوفى إليكم فاداشتان ددريتو بتواوتي وأنتم لا تظلمون بتواوتي فاداشتان ددريتو بتأكيد ظلم استمتع لناكره واتا لپاداشتی کردو کانتان خواهی گوره کم ناکاتو او آیتش با کرتی او معنی کهیتی دیار لسبب نزولی او که خواهی گوره لیسا علیک هداهم ولیکن الله هدی من یشا لمصنفی ابن ابی شیبه دا هات ابن عباس دا جرتو خواهی گوره خواهی بابی رازی بیده فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی لا تصدقوا الا على اهل دینکم فرموی خیر مکن صدقة ما بخشن إلا بكسانك لأهل دين خوتان واتا مسلمانا فأنزل الله تعالى ترخواي قولو آتي دابزان ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا على أهل الأديان أوزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ببخشن بأهل أديانيش ببخشن وعنك وغير مسلمانيش أهل دين پیان ببخشن سألباني رحمتي خواهي لبي دفرميتن هذا في صدقة نافلة دفرمي كبيغم صلى الله عليه وسلم دفرميتن بغير مسلمانانج ببخشن دفرمي او درباري صدقي نافلة وأما الفريضة ملام زكاة كواتا صدقة وكو معلومة زكاة واجبة بل كركنك ولدواي زكاتيش صدقة من هي كواكو تطوعة دفرم لبو صدقه تطوع دكري بغير مسلمانان ببخشن بلام وكو فريضة وكو زكاة فلا تجوز لغير المسلم بيشتا اقا داربي زكاة لبو غير مسلمان نابي بلام صدقات تر وكو تطوع لبو غير مسلمان اجدبي دفرم لو زكاة نابي تن لبو غير مسلمان لحديث معاذ
أو حديث معاذ خوال رازي بك في عمر صلى الله عليه وسلم كمتفق عليه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم دفرمي لبروي زكاة لا دولة من دكان مسلماناني هر منطقة ودجيري تدريت فقيري مسلماناني أو منطقة كواتا أو بنسبة صدقة التطوع لويا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء مناسبه وآتا كاتك وسبب نزولك باسك وكسنزارج باس ما كردي باس كردني سبب نزول دبي تماي أو كوازياتر فهمو تيجيشتن لبو آتكي زياترهم بيتو بلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب راست آتك أو سبب نزولك بلام بعام حكم عامي لي وردجيري إتر أوي مسلمانة أو طبعا أهلة أوي فقيرة أهلة لبوي زكاة بدريته وهلوى صدقه بدريته بلام غير مسلمان أوي كوا فقيرة وغير مسلمان كفقيرة لو حاطي زكاة نادريته بلام صدقات دريته زور آسائي بشرتك كوا لو كافران نبي كوا كافري محاربو بابلين إعلان حربي لسر مسلمانان كرديه بهر حال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء كفت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايات لدستدتونية بلام أوي كوا هدايات دا الله سبحانه وتعالى سألي دا ديار دون وعي هدايات ماني وكتنزارش باس ما كرديه هداية إرشاد وهداية توفيق هداية إرشاد رنموني بلي أو هداياتك كوكاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام وهلوها شوين كوتي بيغمبران عليه الصلاة والسلام كوا دعاة بانخوازو زاناني آينين بل أوان هداية إرشاد ددن بفرماني خواهي قولي هداية إرشاد سي رينموني كردنا بدقكاني قرآن بيروز وهلوها فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بموعظة ونصيحتي تاك بآموشقاري رينموني خلشي دكن كواتا أو هدايتا وكوبيا خواي قول ببيا مرد فرمي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم أتو خلتشي رينموني دكي برو صراط مستقيم برو ريقاتي راستو درست برو ريقاتي راستو درست كواتا أو هدا أو هدايتي يكم كوا رينمونيا بلي أو إيشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وإيشي زاناو بان خوازان كواشفين كوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام هداية توفيق ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هداية توفيق لدى صلاة هيز كسيق لبشر دانية حتى بيغمبرانيش عليهم الصلاة والسلام وكو معلومة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم سندي بيخوش بو همو خلشي إيمان بينن بلكو وكو لا سندين زيقاد أخواي قرباس لك هند حريص بو فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة لسورة الكهف خريك باخع نفس أي مهلك نفسك خريك خود بهلاك ددي يا رسول الله لخمو قفتي أو كوا كسانك إيمان ناين كتب خوشبو هم خلق إيمان بين وبتايبتيش أبو طالب إمامي كاتك أو يارمتي درت ساكي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم أو ذات سن بيخوشبو وهروها ايمش لقل ده همو مسلمانيك اصف ده چهشكوا ابو طالب او سند بقوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايماني نهينا بلام لده صلاة پیغمبر ده نبو صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احباد ولكن الله يهدي من يشاء كواتا اوي اتو خوش الدوية ناتوانيتو هداية التوفيق بدي بلام اوي كوا هداية التوفيق ده هداية التوفيق ده خوايا ديار وقتن زارج باس ما كرده سنتي خواي قرواية كاتك وذفرمي ولكن الله يهدي من يشاء أو هداية توفيقه خواهي قوله هداية كسانك كمشيئتي لسر ويستي لسر مشيئتي خواهي قولش أو فري عدالة وحكمتي تدا سنتي خواهي قوله أو كسيك هدايتي إرشاد رينموني قبول بك لنتيجة دا خواهي قوله موفق دكا وهدايتي توفيقي دا هدايتي توفيقي دا كواتا او سنتي خويا قبول كردني رين موني دبي تماي وكوا خويا جورا سبحانه وتعالى هدايتي توفيق ابدا ولا يظلم ربك احد واخويا جورا الظلم لكسناك سبحانه وتعالى وي اهل بلا هدايات بتاكيد هدايته او كوا هدايات نداد ديال اهلنيا واخويا جورا لهم كسك بحكمه ترى يتديار لو اتشتي تري زياده تدما بلا نبرتوا ابوني كارلي ردوستين ببشتواني خويا جورا لواني داتو دينو خدمه او اتا
سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

شاد بن دور بن لا آزارو خملا نوبا هجدل شاد بن دور بن لا آزارو خملا

بشينا تاما ولا دنيا تخوالي تنرازي بالرزق البن لتاها النملة نوبة هجدر شاد بن دور بن لا أزارو خملة نوبة هجدر شاد بن دور بن لا أزارو خملة نوبة هجدر شاد بن دور

عزيزاني خوم مروف طبيعتي وايا جاري واهي هي ندضلي رقبيت وكو بردي ليت نرحمي مي بو دايكي نرحمي ميني بو باوكي نأطواني أمنا وشوانا برزي راخا بو خوا هيج رحمو برزيي كي نامينيت أصلا واي ليدي أمرو فا بيرننا مستقبلي خويا كاتوا نروج إلى الروجان بيل لواكاتوا أمرو فدو روشتر أكريتنا وكفنيكي بيقرفانوا أزيزانم حالي أمهمو كيشو مشاكلي كوا روكات أمرو فكان إتر خواي لبيرنامينية قيامتي لبيرنامينية قبري لبيرنامينية ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة سلوات من فرمي هركس يدلي رقا هركس يمردني بخيالانايا هركس يأيوية مستقبلي خوي بزانية لكيو بال أكيو أخويت باب راس أرداني كي قرصان بكات أو كاتي يقين تبو دروس أبيت كروجي كي جيت توهو أبييكي لو كسانيك لقبرسان الراكشاون أزيزانم والله هركس يك توسقالي جيري وعقلي تيابيت بس سردان كردني قبرسان والله بيويستا سطو هشتا بلا قرانكاري لدلو داروني أمرو فيا روبات لكسايتيا لأخلاقيا لهلسوكوت يا روبات بخوا حقوايا بديمني قور ببينيني هر قبرو قوريك سوين بخوا أوي وازي لنيوشيناوا أوي نيجي نكردوا أوي تايستا وجودي بخوا داناناوا كلا قبرسان هاتي تو دايكد نشت أو كاتدس كيتو عبادتو خوا بفلسطي والله حق بديمني هركشي لقبريك أو كسيك مشروب أخواتو أو كسيك معتادي حب خواردن بوا أو كسيك وان لكافتريا كان بمروش قارا بمشو قارا خريكي نيالقارا هلوشينا والله حق وازي لبينيت والله بديمني هر بارشا كفنيك حق أخوش كاني كوا خويهن روتوا كردوا كبانطوليان كردوا بريان كوا خويهن آرائش داو بو خلق حق بوشتبن بيري لو قبري خوي كاتوا بيري لو مستقبلي خوي كاتوا والله بديمني هر دار جنازيك حق وايها خومن هر كسول لاي خوي وجلوبرغي حياب كاتبري جلوبرغي بيشرمي داكنية واز لحرام بيني دز لحرام هل قريت أزيزانم بخوا بس شاو من زور قايمة أزانن ومن ليها توي هيتش دي تأسيب ما ليناكت كسوكاركت ببرشاو تو أمريت قبرسان أبينيت ديمني واتراجي دي أبينيت أبي إنسان كان بهجينيا بلام إيما هرجو لمن نية دي قد بن بچاي خومان كسوكارا كما لبردسمان أمريت وقام من كان أحب الناس في عجل كي زور توي خوشويت إسا بمرم قسم بخوا أوي كوا مني خوشويت أوي همو روجي بقربانم أبيا ألي آدي قربانتان بم أو قرم كن آدي قرآن قربان تابن ببرون لبازار كفن بينن لمزقو تابرون تا تشويري بو حاضر كن يك بنيرن بو قبرسان سبحان الله بدسي خومان مردوكاني خومان أشوري بدسي خومان جلكاني لبرا أدريني نو كفني أكين بدسي خومان شوري كين وبنا أو قورة تارا أو قورة تنقا سيركو عجيب يك لوايا كلا قبرسان همو ما نقرين وآخد دايك نيجراوا كاكباو كأزيزك بدسي خود كدوة تشالوا يينوا سبحان الله كأنما نبامان بيني ونباران هرواز لجقر ناهيرين هرواز لنقر قاله اللوشين ناهيرين هرواز لو ناهيرين من نتائسان نيجم نكردو كاكا بابير كمو لخوم باروب كم أخوا أخا منش مستقبلي مب مستقبلي باوكم وايا يكاكا خوتوا لباوك تياو ترنيت خوتوا لدايك دمر ترنيت اوان بوچو نجيقي خويا انتو نجيت انسان بابير كاتو برا عزيزة كانم والله بيويستا اما همومان خوم لپیش گشتانوا والله بیره لو مستقبل تاریک من بکینوا سوین بخوا مستقبلی منو تو یقین تان هبیت مستقبل من قبرسان اما همومان ایستا بریوین بو قبرسان امرو چاوری بکای تو کتمند الرو هل اکشی برو حفته و هشتاکان یقین تبید دنیا خوشتر نابید او تو بو کناری مرگ و قراغی مرگ اروی بو گورستان کت اروی بو مالا بی کسی و تنیایی کت اروی عزیزانم همو من پیویس من باوی بخو من بچینوا همو من پیویس من باوی بیر لخو من بکینوا والله پیویس من باوی لخوی غفلت بخبر بین و را چلکین عزیزانم و شی گور و گورستان تنها بدن رنگ آسان بید
بلام سوين بخوا او نسام ناكو ترسناكا تخوا كيمان اويرين هربا بزنيتي راكشين ناو غورا او نسام ناكو ترسناكا عثماني كوري عفاني طواو ترسانبو المبشر بالجنة او بياويك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم شرمي ليكت هموجا اصحاب امام عمري توبوس شرم لو بياواكت بو شرم لو بياواكي يفرمو الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة شون شرم لبياوي هنا كم ملائكي خوا شرمي ليكت كاتي باسي قوريان بكر دايا او ناقريا دموشاوي طواو تربو ريشي مباركي طواو تربو اهم فرمو توبوشي باسي قيامت اكريه هين دي قور ما جيري بوي ايود اما تنياي منا اما اول من زلقاي من الرلوشي قيامت ما اقل لما درشم رزقارم بيت شو كان بيكسم ليريا لان بيكسي رزقارم بيت ايتر اولان بو آسان ابي خوش ايستانم قور قبرسان وكيلي قبر هين دتر سناكا دوختي رشي نخشان دبولا رومة كان عمر كري خطابا الله أكبر كان في وجهه خطاني أسوداني من البكاء أو نقري أبو آزيزانم قورو قبرسانو كيلي قبرهن دسامناكا وايلة في غمري خواك ربو صلى الله عليه وسلم أي فرمو هيج دي من يكم نلبيني وترسناك بيهن دي قبر هيج دي من يكم نبيني والناشرين بيهن دي قبر آزيزانم تخواه كساني كداي كي مردو باو كي مردو دوای ام متعاری من بر رستری کلا قبرسان با بلد دایگیان باوگیان برا عزیزکم خوشک جوانکم دور دانیش لگل ما وکو جاران با توزی حکایت بکین ده سوال قبرکت ها جار بجاری ورا وکو جاران چون صفر و بود داخسین یا سوال با توزی بیک و نان خوین تو خوا آوان علی بایان بینی و یان باران تخوا علي روجي للروجان بسر امزويا صورا بيت نوا علي روجي للروجان ناوي تويان هنا بيان تو ناوي اواند برد بيت عزيزانم ابي مردنو غور راو تشالكيني فير بكا اگر همو دنيا هي تو بينا بيضلك يا خوش بيت اگر همو دنيا هي تو بي وكوتم شنجا وتوما جوتي غوري لقل خوتا نابيت بخوا اگر ام همو كونا هاتشي باره هيا لقاسكي تو يا بيسيون بخوا هربجي هيليت شاهي رومو خاكي عجم ملكي توبيا بيقعنا عمري نوحو هزي نمرود زيري توبيا أو شاخانا جمالي يوسف تبت داناي لقماني حكيم شرابي مرك هر أنوشي جي قولانت قبرسانا قورسانا شراب آكامي مردن بي أقاي نوشي أكي خاهك بسر خولد بدامان بوفر أموشي أكي عزيزانم بخواه چنی ملکو مال تبید چنی دوکانه هبی چنی سیاره تبید سیون بخواه لگل خوتا یک بطانیش نایتن او قبرکتو ابی بگیت او حقیقتا بخواه اگر تمنی نوحت هبید مهما طال دنیا که فهی قصیره ابی او قناعت بو خود درست کیت ابی املی کی اونا ندیت پیر شاو خود ایتر قیامت و مردنی خود لبیر کیت بخواه چنی تمنی دریش بی هر کرتا ومهما طال دنياك فهي حقيرة بخواه هربي نرخة هرب جيه هليت لأن الليل مهما طال شوتشن يدريش بيت لابد من طلوع الفجر أبي بياني بيته ولأن العمر مهما طال تمنش شن يدريش بيت لابد من وصول إلى القبر بخواه بدسي أو خلق أكرين أو تشالو آزيزانم تشالو من زور قائمة بخواه بخواه آزيزانم أقا جمال يوسف تبيت سوين با الله اگر شاجواني كردوسان كتا زهلا بجيريت سوين بخوا اوانش اكرينا ناو كفنا وكفني كي بيا جرفان بيا بارو بيا بول اكرينا ناو قورو سوين با الله او تشاويك عدسيت يكردو سوين بخوا كرم ايخوا او دمو تشاويك بوتوكسي كردو سوين بخوا كرم ايخوات او قجيك ارايشي داوا بهزارها دينار باريلي داوا سوين بخوا هل اوريو بولا شجوانو ناميانيت عزيزانم بخواه اگه هیزی نمرود تبیه که زلهیزی جیهان بو چون ایسا ترمب زلهیزی جیهانه همو دنیا لبری الارزه سوین بخواه روژه کش ابیت اگر خواه تمن بات چون بوشی باو کیان پیری و دوی نیوفاتی کردو روشت سوین بخواه الان ترمب ام بیانی جلد دایلی و کشتی فریه یک وصیتیش نکد با کسکی بیکت عزیزانم اما دنیایا انسان او مروفی جیر انسانی عاقل او انسانی قبرسان بدا تا پیشتاوی خوی عمل بکت خوام امشتانی باسم کرمو تانی زانم عزیزانم بلان بو چی من باس کرد
اما اعاده نظر بو بو تقواكت بو عبادتكت اقل نيوج اسستي خوچاك اقل نيوج ناكي اتر نيوجك اقل نيوجي بيان ناكي اخبيرك بيت اخ كاك قيامتها اخ كاك جان او خويك يا سالات خوش والله الروج دي بهمي شيء اخوي تا نفخي صور لي ادري عزيز كانم اما اعاده نظر بو ايمانكت اما تقوي ايمان عزيزانم كم باسم كت اما بويا انسان ويلي بكات ولا مرو بكات دائما لخوي غفلته نبيت دائما دنيا سرگرداني نكات اوي كوا ابي باب بيد نا خوش استكانم وكوتم مردم برا غوري همو مانا همو مان لدرگاكيا وصاوين كاج محمد سريتويا كاج احمد فرموتوش زينب خان فرموتوش فاطمه خان فرموتوش اتر منش سورانم توشا خواني او عليا او طيبه همومان سلمان قلتوا قسم بخواك سلوهات والله النوتي خوان دوا والله كري كائنات هاتشي الزلهيزي جياني هي بيبلي من نايا لم يسفاديني

عدوا جمادا كنجو لهم لسار باكا وعدوا جمادا بون ماني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا.

يرمون يا زوتير بودج من عنيايينم نوش يرمون يا زوتير بودج من عنيايينم تارز قركم كويلي خاكم أزاديان كم لولاتم أزاديان كم لولاتم.

سيجين مر قرانا دستور وبوغير زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغير زيانا اويش نويش نكبه قمجو قمراويز نزانا قمجو قمراويز

شرط دوات وجه اخوانم الله يخداي بين اخشانم شرط دوات وجه اخوانم الله يخداي بين اخشانم تا كردوز داني جازت بحكمي خداش بسات بينم حكمي خداش

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب إخويا لد بارين وباسم عظم يخد منا وزوانا كان يخد يا رب إخويا إيشو كارا كان من آسان بكي يا رب إخويا قنزلا وكان من باشترين بروسي هاوسر جيريان بقسمت بكي ببنا جنو ميردي سركوتوي دنيا وقيامة إن شاء الله. برزان خوشويستان لا زنزيري رابردو باسي بنا ما كاني هل بجارديني هاوسر ما كرت لو زنزيري أورو لخزمت ايوي برز كزنزيري تسوارما باسي بيش هاوسر جيري زور باش بير بكنوا دواتر هرزو زيام بنوا لو ايو خالك زور ميما يعني بيش هاوسر جيري بير كرنوا يعني بيد كنا ولينا ما بس بيتي يعني دلية قد تبيت جيرانا هاوسر جيري بكي أولا قال هاوشاني خود دا هاوسر جيري بكا لشريعة إسلام خواهي قورة سبحانه وتعالى مروفكاني كخلق كردوا أو مروفانا وكو بيغنبري خوالة فرموديك صلى الله عليه وسلم دا فرموه الأرواح جنود مجندة روحكاني إنسان هندا تيان جنود مجندة وكو سربازي تي وكو سربازي شي ريك رابي ريك يعني ليك صف راوس تابن هميا ليك شا ليك أزبن هندق مروفا كان آوا دقنو يكتر في غمبر دا فرمي صلى الله عليه وسلم فما تعارف ائتلف أو روحاني أو كساني كوا آشنان بيكتر حزيا بطبيعتي يكترا ائتلف لقي يكتر دقون زين وفما فما تناكر اختلف بلام او طبعو او كساني كوا كيف يان بيكتب ناي او كساني كوا اشنانين بيكتب او كساني هندك خو روشتيان بضلي يكتبنيا اختلف دائما راضي وازي تشيشه دكوتبينيان تنزو انا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم اها باسي بروفا كان دكا بقشتي او كسيق أقل لك إيه كتشي برادر بي بيكو بن أدي تدعي أوي كواب دو هاو سر جنو بياوك ببردوام لك إيكتر دار تن بيوست أوانا ائتلافو اللي يقنزيق بونه ويان لقل يكتر بيتل تن مهيمة يكتر بناصن تن مهيمة آشنابن نزيق بن لطبعيان لها سوكوتيان لها مو هستانو دانشتتيان بنا بريزكان خوشويستان لشريعة إسلام خالق زوزور جرنجا أيسيا بيش هاوس الجيري كرو كتك برلوي ماريان ببردري أو كرو كتك حقة الشرعي خويتيان بتواوتي يكتر ببينن بتواوتي اللي يكتر نزق بنوا بتواوتي قسل لقي يكتر بكان هو شرع إسلام زابر ده فرمي عافيتكم هنا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عافيتكم مع ربريا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي أي زابر هل نظرت إليها سيدت كلية بطواوي أو آفتي ببيني قال لا قلت ما أولا يا رسول الله نمطانيا ببيني بيغنبر فرمي صلى الله عليه وسلم انظر إليها سيري بك برو ببين أو آفرتا لو فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أو سيد كنبينيني تولبو أو آفرتا كبطاعتي أقل الديقريو بطاعتي دكوت الناو دلت أحرى واتأجدر أو لا ترو شايس تترا كتمانشي دونو دريج لقيك تبنسر تما شابكا تنميهما لوي ليردا خوش كبراني برز أوي كزوزو المهيمة بيش هاو سرجيري إنسان براستي زوزون ميمة بيل لو خالي بكاتوا زور باش بيل بكنو لحال وباري يكتر يعني أو كروكتيكوا دبنا هاوس الجيري يكتر لويا لقر كوريك دبي بزان اللي يكتر نزيكن دبي بزان

آية بير بكنو لحالو باري أو كرة لو هندك خال هي زود المهمة كرة يقدر تبدأ خوازي كتك هرتي هيتت هرتي هيتت لطبع لخوروجت لمسائل دارائي لم لو بابتانا هموي بخبر دستي أو آفرتي كده توبيدي أو خشك بريزاج هرتي هيتي لطبع لخوروجت لمسائلك هموي بالبو كرة كي باز بك حزيبتيا رقيلتيا أو خالانة براسي خالي زوزور مهمة لو يا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبو من دياري دكا كوريك دستد خواز بيني كتك تو ارشتي لبرتاوا پیغمبري خواه دفنتون كحو المرأة لأربع أوشتيا طبعي إنسان وايا قنت حزب جواني دكا حق خوشتي ما في خويتي كت حز دكا كوريكي قوزي ريتي باش بس تخواز بيني حقي شرعي خويتي لو يا پیغمبري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع قندك دي سيت أخواز بيني كتك لبرتار ما بس لجمالها يكمش لبرتاوي إنساني قند لو تمني كوا هاو سري هدب جيري حزب جواني لك إلا دري جواني حقي خويتي ولمالها دوام خال لبما لكيتي داري والله معاش خور بي اگر پول دار بي اگر آفرتا چي لبن مالكين دولة من بي او آفرتا چي سخي طبيعة دبيتين لو من خوشترا باشترا داري وار يعني اگر معاش خور بي هاو كاريم دكاتر ولي حسبيها ونسبيها بن مالية چي ديار بن تارميشت پیغمبري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم ولي دينيها وآفرتا چي دين دار بي انت پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كاك رتاوي جواني بكا رتاوي مالكي بكا رتاوي بن مالي بكا بلام دين اللبينتي فضفر بذات الدين او افرت خرب جيرا كخاوني دينا تري بديداك دست الخير وبركته ورحمتي اخوا جيد بيتا تنزوانا لو يبرزان وخوش ويستان قنزو لا وكان براسي زوز مهيمة انسان او افرت خرب جيري كوا بدلي خويتي فر بدلي خويتي بير بك ولا دوار روش لو يا او خالي كزور ميما قرزك بر لوي بروسيها وصل جيري دكا بس تمشى ايرا مكا بير بكوا او باش صالي يشتر اتو باش رنقا دو مانجيكا مانجا يشتر حفتي يشتر دو حفتي تر او افتي دقوز يوا انقو دبنا ليق مال دجين ليق غرفة دجين اه بزانا لقيك تدبن زور بري كوتتان لقيك تدبي لناو يك زيو بالينغان دا بيك ودنون لناو يك غرفة دا دجي بزانا هيت كسي نية بها وارد بي داكت باوكت خشكو برات تك تك تك تك كوراك تك آفرتك اوي بكالشي يكتب دي او جنو بياوي لوي زور مهيمة خالش تزور مهيمة بطاني زور دو تمشابكا چشتان دبي گرفتان دبی ناخوش یک دبی خزانه کرد نخوش دبی پیاوه کرد نخوش دبی کو به یک وا باری سختی یک تحل بگرد زور میم این دبیر بکوا لدوای صالح دوای صالح بیر بکوا احتمال اگه خوای گور قدری لسر او بی من دالتان دبی که من دالت بو او آفرتا کاتی کدو جیان دبی باری قرز دبی طبیعتی دگوره قیتک براسي قران كاري لهم فيكات كاني لشي لاني معنوي ولاني دستي دروز دبيتا دبي بياو او الى برتساوبي او افرتش او الرجي لبرتساوبي ها بير بكو دواي سي صال صار صاليكا دوسي دبنا خاوني دوسي مندال بير بكو باي دواي بيش صاليكا دبي لمالي باوك دربتي بتي خاني خوت او انا همي بيش هات لبيش حسابي كريخانية كي حسابي بروردي من دالكت همو اوانا بينا برتساوت انزا او بياوة بلي بزاني او آفتة لو آستة و او آفتة تمشي بياوة كي كبطان دصاني اداري مالو من دالي خوي بكا يعنى بلي لو يبرزانو خوش ويستان او خالي بدايكا دلي هاوس الجيري بيش هاوس الجيري زور دورو قول انسان بير بكاتوا برا بري زكان خوش ويستان يعني بزانه بختوري هاوسر بختوري هاوسر هاوسران لتي دا دزاني
والله لسرتاي حرب جارديني أو كتو كرة دايا لبدايتي بيش بروسي هاو سرجيري أقل سرتاي يكي ريكبو طبعا كأمدا من ريكو بيشي سرتاي يكي تيا يكميشة خوشكو برابا ريزكان أقل بختوري دنيا وقيامة الدوي أقل بركتي خواد دوي خواي قول برحمة وبركتي خوي لقلت بي رزقت فراوان بي قناح وتعوانا المكان لقل خواي قول دوز بن لصد بنا ماي شريعتي إسلام بأوها وسرجيريا أنزام دري بزغان خواي قول سبحانه وتعالى تون دروي خير ورحمة اللي دكاتوا خواي قول وعد بليدي دايا خواي قول دفرموه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم دفرموه خواي قولا بابروسيها وسرجيري أنزام بدين تلبو كتكان تلبو كركان لبند تاكا كان إن داقا كنيزانا يان بندنا كوي لنا همو أوانا بحقي ما في خويتيان كو بروسي هاو سرجيري أنزام بدن إي يكونوا فقراء أقر أوانا فقيرا دسكوتن ناطاني كوركا جنبيني يغنيهم فسوف يغنيهم الله من فضي خواي قولا لداهاتوك إن لداهاتو دا خواي قولا لفضلو بخشش ومهرباني خوي دولة من ياندكا كيني اگر اتو دوستي خواي بي كيني اگر اتو دور بي لشريعات لوي سرطاي هاو سرجيريا كت با پابن بي با قرآن بسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم لشريعتي اسلام لا مدى خواي قول سرکوتو دكا خواي قول بختورد دكا هول بدا سرطاي دا مزران دني او كوش كي كوا دا مزريني لسر بنا ماي شرعي خواي قول بي سبحانه وتعالى لو يبرزان وخوش ويستان زور بن ما هيا لسنتاي هل بجاردني كتان وكران لبو يكتل لسنتاي هل بجاردن هندك خال هيا زور جرينجا رتاوكري خالي يا كام كزوزور مهمة كزوزور براستي جرينجا أويش استخاره يعني كاتي كرك كتك هل دبجيري كتك كرك هل دبجيري برز بخواي بك بخوا سبحانه وتعالى زاني كابراه قدر تون برز بخواي بك بيغمبر يخوا صلى الله عليه وسلم سنة تي زيريني زور زواني لبو اي مدانا اي تيا بيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بامري اگر كسيق لأيوه ويستكاري تي قرن بكا كارو كردوي تي زور قرنقو بيوستي هاتا بيش نازاني خيري تدايان شر ليديارنيا بيغمبر دفر فليركع ركعتين بادورك عدو يجبك كبيده وتد الصلاة والاستخارة بزعنا هل بجاردي أو كارا برز بچيدا كي بخوا بيغمبر دفر بعد زنو يجبك بشوا دورك عدو يجبك كدورك عد كدو يجبك كد سلام الدعوة لباس سلام دانوا دري أي خواجيان استخيرك دعواي هل بجاردي أو كارا لتودك تيهاني خير له هل بجاري وأستقدرك بقدرتك داواي هيزو تواناي خوت الليدكم لو كاري كسر كوتوبم فإنك تعلم ولا أعلم هل أتو زاناي أمن هيز نازانم أو تدري أي خواجيان أقر أو كارا أو زوازا أو كريكات تداخوازم أقر آفرتا أو آفرتك أمن دمي بيهين مبيكم بخيزاني خوم خيري تدا لبو إستاب لوداتو لبو دنيا لبو دوار روجم لبو حموج يانب يا ربي خواه خيري تيبك وآساني بك اگر خيري تيدا خواه جيان اگر او بروسي هاو سنجيريا كأمن ديك شري تيدا لبو استام لو داتم لو دنيام لو دوار روجم لو همو جيانم يا ربي خواه لبرتساوي لادو شتيشي باشترم لبو قربو بك او دعايا كتبعا كتاب لكتابي حسن المسلم لكتاب كاني فرمودا حتى اوانيك لا تبا شابك إلا السوشيال ميديا لزور شوينا لبدا دداتي أو نويش زور قرنقا خالي دوام بوسر كوتوبوني هاوسر أو لدوي استخارة استشارة إمامي علي دفرمي ما خاب من استخار وما ندي وما ما ندي ما من استخار وما خاب من استشار أو كسيكوا استخاربك زردنايني زردناكا وأو كسي برسو راويش بدورو بري خويدكا أو كسا هر جيس بشي ما نابتوا لو كاري أنزامي ددا لويا
جين رابك لقبر كان برسو رابك بعائلك برسو رابك بدوست وبرادر ديزي كانت هندك زاري واحد دبيني مثلا برسو راكر دين دبي بأهلي خبرة بكي لو نمونا أتو بي برس بكي بكسك نزاني هيد آقا داري وعائلي نبي تي استفادة يوا دبي بي مثلا لو آفلي دكولي ولا شويني خوي لكلية لمعهدية لتزيدانا كانتي لخزمة نيزجتي أو كساش كوا برسي بيدكري دبي بأمانته والله مد بداته نابي بري قناعة بالي تيقنتي لا خالة تاكا كان يقدو سيها ميدالي بلام أو صفة شي هي بهمان شي واش بنا ماليك تا دبي لو كري ببيس نوام خالي اشترك زوزو ميمة لو خال بجادني هاوسري هاوسران لبوي يكتر أو يك زوزو ميمة براستي حال بجاردني أو آف رتا أو كرديني مسائل دينة يعني إنسان براستي دين داري خالي دين هويني سر كوتويو سر برزيو سر فرازي دنيا وقيامته وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي فاظفر بذات الدين تري بدي داك دز بو آفرت بقرا كخاوني دينة دست اللخير وبير وبركتي دنيا وقيامت جيل ذبيتا خالي اشترك زوز المهمة بلا بريزة كان خالي كوتاي ايش اويا حال بجاردني افرت وحال بجاردني كرك دبي لسبنا ما يخوش ويستي بيتا معنى تيا يعني زود زاريوه كابرة ديتا افرتا چي ديني بدلي شينيا زاريوه لبزغتي داتي لبزغتي بابي يان او اف تدري والله كره كم بدلني بس اقز ينكو كسي تشتر نيت دا خوازي لو غوري بمين مو بب قبل تمن بصر بتسيتان بنا تاري نا دبي كرو كز لقى يكتر براستي خو يعني يقلاب كنوا يعني قرنك تريش تيش او يكوا براستي باو بري حزو ارزو خوش يستي خويا لبو يكتر هل بجيرنو ببن بهاو سري يكتر ميدواري خوي غورا افرتي تاك بقسمت كوركان مامكا و بياوي غنزي بريزو دين دار بقسمت خشكا كان مامكا ميدوارن خواي غورا عاقبت خير مامكا خواي غورا بروسي هاوس الجيري آسامكا لبو قرانو كتان مان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. قشتنا المجمل والمبين. مجمل شيء ما مصا يعني. مجمل أو ثانية دلالي أو ظاهري نصك زور واضحني مجمل إجمالي تدعي يعني وثاني هو ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. قولك دي تبيشو خواهي قولا فرمي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بيرتان دي لموضوعي نصوت ما نص من هيا ظاهر من هيا مجملش من هيا نصك وثاني أم نص لا تقبل إلا دلالة هذا النص لا يقبل إلا دلالة واحدة أما نصا أجد إدراكي طرفي راجحي تيدا أقول لقل أو كيترا أو بيوترا ظاهر أو كيتر بيوترا عفوا أو كيتر بيوترا فيس بين أي ما تشيا أميك ومجمل إجمالي كتيدا يا رونية دلالك إلا أبي بدليل كتير بومان رون بكيتو توسيك أخوائي قولاء فرمي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. آية تقباسي شي ما بوكا حكمي أو أفرتانيك وطلاق أدري عدك ينسي قرء ترادي تبيش وقرء تشي طهرة يعني حيضة باكية يعني صوري مانقانية لراكي كومال علماء كان فرمي يعني نخير قرء بماناي حيضة هندي قاونت يعني بماناي باكية لفظك لروي لغة عربية وهردو معناك قبولك أما بيوتري مجمل أما اللي لكن مجمل يعني دلالك واضح نية السطة صار صار دلالك نوتو أن طلانت لسطة هفتة لسطة هشتاشي بودابني. وهذا قبل أن يرجح طبعا لتشي كاتيك مجملا لو كاتي آيا كتو يشتان مترجيحي رأيك نكردو بونو منا أم قرأ دو معنا ورقريه أم دو معنا ورقرتوه يشتان متو ترجيحي رأيك نداول سر رأيك كاتي ترجيح رأيك الدابك وملي قرائني تر أو إجمالك نعمل لا إجمال ودرجة باشا ما مصاهم لو كاتي كأم شيء دلالي أم لفظة أم عبارة أم آية أم نص دو دلاليه هردو كان برامبر يكن ببي ترجيح كردن ببي قرائني تر أو بيوتر مجمل باشا ما مصاهم قوية فرمية فالقرء يحتمل الطهر والحيض على السواء. وهذا قبل أن يرجح أحد المعنيين من قبل المجتهد. أما فيش هو تاني ترجيح رأيك على ذا بنسبة مجتهدك وترجيح قرئ كرد وتي أم قرأ معناي حيضة أول راجع مجمل فينا وترجيح ترجيح رأيك لسا رأيك ترى ترجيحك مجملك بيش ترجيحك يا واضحة شون علين. والإجمال في الفعل جاروا إجمالك لك يا دروس أبي عثمان لقولايا لفعلها أما لقولايا أما كلام الله سبحانه وتعالى قرآن. والإجمال إجمال الفعل في خوايا دروس نابغة استغفر الله خوي إنسان خوايا قرر لا بني تعالى فعال خوايا دروس نابغة جاء دروس أبي أقلوتي فعل فعل خاصة في غمالي خواه صلى الله عليه وسلم أي قول يقول أقردو كان هم خوايا قرر دقار أنهم قولي في غمالي شمعنا صلى الله عليه وسلم. والإجمال في الفعل أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا تعرف جهته كما سيأتي معنا في الأفعال فيكون محتملا للوجوب والندب والإباحة على السواء. يعني لفظك معبودي عفوا فعلي بيغمر معبودي صلى الله عليه وسلم أم فعلها هيك دليلك ماني ترجيحي بكين بزان ماناي وجوبي لأجيري يعني إباحي لأجيري يعني ندبي لأجيري هيك دليلك ماني لراكي أما بيوتري شي أما إجمالك الدروس بولا فعلي بيغمر إخوايا صلى الله عليه وسلم كواتا إجمالا لكي إجمالا لفعل بيغمري خوايا عليه الصلاة والسلام. أما باسي مجمل مانك عكسي مجملك بالضبط شيء أبرا عمر مجمل مبينة مبين بمعنى اسمي مفعول مبين أبيتا شيء اسم فعل الذي يبين اسم مبين جدا بيشو مبين شيء كواتا مبين شيء ما مصير هو ما طبحت مجمل شيء وما لم تتضح دلالته لراكي هو ما طبحت دلالته بعد الإجمالي يعني خو إجمال نبو إجمالك يتدابو لدواي أو دلالك رنبو بوم بو مجتهدك كترجيح قولك إلى سر قولك أو بيوتر مبين أو بو مبين نصيكي مبيني بيوتر. والمبين أي مبين شيئا بماذا نبين المبين هو الذي يبين النص أو إجماليك لنصك يا هيا مبين أو تانية تبينيك رونيك أو إجمال لا أباك لقولك يعني لفعلك يا دروس بواتو. والمبين هو ما به تتضح الدلالة يعني بواسطي أو مبين دلالي نص كما بورون أبيتوا من قول أو فعل أو كتابة أو غير ذلك. باشا مال أحمد أي ساعة قدوا بعد شيء إن شاء الله سيكا أمو سعيد يعني مود ما مبين مجملة وتانية دلالي أم نص أم قول أم فعل الرون نيبة وعودي مبين شيء لدواي أو يكمل قرينة ديتا في الشوا أو إجمالا لسر نصك لا أبارون بيتو في وتر مبين أم مبين أبي بشي أبي أشتي كي روني كاتوا أو أشتي كإجمالك لا أبارو في وتر مبين تيجي ما شونا مال أحمد مبين كشي بيستعك نصك نصك معنى مجملة دلالة أم نص زور واضح نية إما نصك برامبر مجمل شي معنى مبين معنى مبين دلالة كي واضح بچیش تیک اما او اجمالا ما لنا سکلا برتاکو نسکا بوا مبین او پی ادره مبین رونا ما به تتضح دلالتو او یکوا بوشنی که دلالک رون ابیتوا رون ابیتوا او اجمالی لسر لا ابی او نارونی که لسر نسکا لای ابین دلالکی زور واضح رون او عشکرا ابی بو برامر او پی ادره مبین هو ما به تتضح الدلالة من قول أو فعل أو كتابة أو غير ذلك. والإجمال تارة يكون بين الحقائق جاروا إلى حقيقة اشتكى يا دروس إلى لفظة يا دروس وكو قر إذ هو حقيقة في الطهر والحيض لزماني عربية وشي قر ودو معنى بكار دي هم بو طهر هم بو حيض وعلماء كان ليرنيها ثاني ما بستك حيضا يعني ما بستك طهرا. وتارة يكون بين أفراد الحقيقة الواحدة كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة خواهي فرودكار أمري كروتي بيان إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة يسأل مرة بقرة نكرية هيك وصفة كيبويد أنا نا يكسر بحاليبنا هرش مانجا سر ببرن طوى سقانا كي لا يكتري أدم سقانا كي أنا لمردوكا دا يكسر مردوكا زنوا بيتو قصي أكادو شهاتي كي أبو أدا قصي واضح قصي بقرة لسوي بقرة باشا المحتمل أم بقرة محتملة بوشي الحمراء لو أني بقرة كسر بك شماني والسوداء بارش والصفراء بازرت والفارض با والبكر والعاملة وغير هم يقريتوا هرشي بقرة بوايا فتشددوا في السؤال فشدد الله عليه نعم يا أيها الذين آمنوا إن تبدع عن أشياء لكم إن لا تسألوا عن أشياء إن تبدع لكم تسألوا هندي بابتي بيوسنا غزو بسارية كده بيش دور دوا إلا أبو أهل اختصاص نبي بس يعني إلا أبو أهل اختصاص نبي بيوسنا كأبو عوام خلق وردكاري عقيدة بس بيوسنا كأبو عوام خلق هندي مسائل عقلي طاب بس تحمل لا عوام شون تيجشتوا إمام السيوطي فرمودي زوجها فرمي والعالم عند العوام من صعد المنبر زي لا عامي ولا عامي عالموني وعلمي فيها هركس شو بعد مبر عالم لا عوامي خلق أو إن كانت تبى مبر عالم مش بيت عالم لي لا تقول لا عوام شو كعوام شيء بيروه بيروه لا مبر بلى أسباب الإجمال أم إجمال أبو دروس سبب ما مصين هنا بسبب كي هبي يعني سبب كي أم إجمالك لنا صك يا دروس بوا وللإجمال أسباب كثير منها الإعلال جرى إعلاله إعلال شيء ما مصين إعلالي صار فيه أم مختار سيكا نا نا نا نا نا نا أم إعلال بمعنى مرضى بلا أم إعلال صرفك يا مبستين إعلال صرفك الله زكاة دروس أبيت شون فعلي اختار أم اختار أصلك اختير أم اختير أي كيت اسم فاعل مختير أي كيت اسم فاعل مختير بلا أم إعلال دروس أبي يا أكا مفتوحة بيشكيش متحركة قلبك ريب أليف لحالتي تشيوشيا لحالتي اسم فاعل واسم مفعول هردك مختارة أم مختارة نازاني شيء اسم فاعل أنا اسم مفعول إذا بور من أجرت من كاتب الذي كتب ديار أي وتد مكتوب أو يكن سرعته اسم مفعول أي مختار أم صيغة بمشي وازم مختار بو اسم فاعل بو اسم مفعول إيش بكار دي ليش تبدو درسك إجمالي بدو درسك نازن كامل يعني إلا بحسب سياقك وقرائني تر دلائلي تر هابزانو مبين دبدوست ولا رجاي مبينك وترجيح قولك بيجي أما بس يصنف عليه أما بس يصنف بونمنا الله سبحانه وتعالى مختار المؤمنين هدي علي رام بس يشيا خواي بروردقار مسلماناني هل بجاردوك على وايا خواي جوري ما خوا من الله بجاد تاسم مفعول به خواي جوري ما بجاد تاسم فاعله وقرينيه كي سياقه وين ما قبل بزينه ما تشي تشي اجينا لخودي لفظه غير دي قبولك با شباب مثلا بنو من عليه مرشح اخوي ترشح ابو بابتي الله فلان مختار عند هذه المدينه يعني خلقي هلي بجاردو يا رب معنى اسم مفعول دي خوي خلقي الله بجاردو خلقي ابي الله بجاردو يكسر بيت جبت اسم مفعول اما دليل يك بالسياق ثانيه لخودي لفظه قنات وين بل انما اسم فاعل اسم مفعول اما كما الاعلال كالمختار الذي يحتمل ان يكون اسم فاعل او مفعول لانه منقلب عن مختار او مختاير باش ما مصان اما يراك اعلال يريد اعلال اعلال بقلب بيرتان دي اعلال ابدال ما قلنا صرف ثمان اعلالك بقلب باسكانه بتسكينه بزياء لا لا لا بقلب بتسكينه بحذف باشا دوهم ان مرجع صفتي جارواي الصفة كأقريتها أم صفة أقراو بو اسم فاعلك بو أم لفظة معنايك بو لفظة كي تبقردو معنايك إذا بونو منسيك هر مرجع الضمير بيان مرجع حالك إيش بونو من إذا بود ما رأيت زيدا راكبا راكب ممكن اسم فاعلك راكب حالة إعرابك أي صاحبي حالك إيش لو أنا زيد بي كواتا كاتي تو زيد الديني زيد راكب بو أجل اسم فاعلك توفي يعني من كات زيد بيني من راكبهم احتمال يهردك شيء قبول كواري أهم تور راكبه ما ذي راكبه بلا بلا راكبه زور جات شيء كينا احتمال قبولنا كابو دوان أبي بيوت رأيت زيدا راكبين يعني هم راكبهم هو إيش هو هم إيش راكبه والله ما وصل سيكن بلا بلا ضميرني أبي مثالك تقريبه سيكن زيد طبيب ماهر أما الصفة كعود الضمير ما مصعين سيكن مرجع الصفة أم صفة قرطبو كدي صفة وتمان للاي أصولي كان وكو صفين نحوي كان نيا صفين نحوي كان أو أقريت وواتش وارشار تقيت دابي ولا علمي نحوة فنامة صفة يسبون منا أقر وتمان زيد عالم عالم براكا لغوي نحوي وخبرة بس لغوي معناه وصفة يقني بو زيد صفتي زيد عالمة لروي معناه وايا بلام لروي نحوي وشيا خبرها قدار بين أم صفي للا أصول كان مفهومك واسع تر شامل تر لو صفي كوالا لا نحاته صفي صفة حالة بينيتها حالة قريتها صفي نحوي أقريتها خبري مبتدا أقريتها وايا معناه مي أقريتها يسوت بان زيد طبيب ماهر سيكر أم ماهرة زيد مبتدا لروي عربي طبيب خبرة ماهر صفيك لروي معناه طبيبة كم ماهرة يعني أم ماهرة أقرته بو طبيب يعني أقرته بو زيد وانيا ممكن يا ممكن هردو يقبولك أبو ممكن زيد ماهر بيت ممكن زيد لبي شيء طبيبة كي ماهر بيت فهي معناك إيه عندي ويا ورد منه وخط عن بيك أنولي زيد طبيب ماهر سياقه بقى سواك احتمالي ماهرة كص يعني بقرته بو زيد قرأه بو زيد يعني زيد ماهر زيد ماهرة
1: الطب
0: ليس الطب بالضرورة في الطب في الطب وغير الطب بلا ما قر صفيك ببو طبيبة كأننا زيد طبيب ماهر أي ماهر في الطب وايا أجا قرام طب وزيد أقول ما احنا كأنا أقول وايا لا لو علينا طب أزور ماهر نبي لاش نكرا ماهر بيت ممكن يا ممكن يا معنى كي قوري أنا قوري إجمالي دروس كري أنا سيكن دروسي كري أنا دروسي كده واضحة فصفة وهي المهارة يحتمل أن تكون أو يحتمل أن تكون لزيد ويحتمل أن تكون لطبه هدوكم معناك قبولك سيم استثناء المجهول اشتكي مجهول دركي إجمال دروسك اشتكى معلوم نية أخوائي قولا فرمي أحلت لكم بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام هم وطن حلال إلا ما يتلى عليكم إلا أوين بك بوت عن باسكم أويك حرام كرا ولا قرآن شنشينك باشا ما يتلى أما اللي مجهول يعني مجهول نية ما معلوم نية وايا إجمال يعني إجمال نية إجمالة خذ يا ما يتي إجمالة أي مبينة كيلة كوية شيش كيك أما أم إجمالي بما لا بل آياتي كتير أخوائي قرفة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله هم زانم آياتا كان تحديدي كده وشيا كواتا إجمالي كده آياتي كم آياتي دوبو مبين تبيني أو إجمالي كلا إجمالي لا بردوبو من تأخير البيان يكاد يكون متفق عليه جواز تأخير البيان عن وقوع الخطاب إلى وقت الحاجة والعمل عليه لذلك بيان مبين يعني بيان ما مثلا باشا ماكش بيان ودي بيان يعني غون كردويا كا بيان وتان إخراج الشيء عن حيز الإجمال اشتغى مجمنية بيان وتان لو إجماله ودري أكاي كابر وشو برو توضيح حيز إشكالي كتدا برو شي روني أكاتو بود أو معدين بياني في وطري زور جوانا ملكيون يستوى لورقاتك بارك الله زور مهمة علي اتفاق إلى بين علماء كان مبيني إجمالك مرجنية لخودي نصك يا بجار اللي نصك يترادة هيش كشنة باش نية وعلماء كان فرمي أنا آياتك الخنا حديثك الخنا بوت نية فتوى بدي تقسي عجلة شيء كي لو أنا إجمالي كتير تعب لشوين كتير تبين كرابي لو أنا مطلق بلشوين كتير تقييد كرابي لو أنا عام بلشوين كتير تخصيص كرابي لو أنا أصلا نسخ كرابي أم آياتها آياتي تب نسخ كرد بيها منسوخ آياتي كده نسخ كرد بيها همو معنى دي ده يتشوري كي دي هنا بي هيش كسي معنى فتوى أما أنا بس وعظة كان شيء كان أما أنا واعظا أما أنا ملانين أما أنا أخو عالم نين أما أنا أهلي علم نين أبي أكد أهلي أما أنا شين دوبارة واعظا بان خواز ويسا بيو تري داعي كاتي خوي بيو تري وعاظ واعظي بيو تري باش كما أخر بيان الصلوات الخمسة التي فرض ليلة الإسراء وأخر بيان أفعال الحج وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل فقد جوزه الأشاعرة أهل السنة والجماعة رأيك سقيدي كيف دروس كروتي أشاعرة يعني كيه أهل السنة والجماعة يا شيخ شيخ كيه إمامي العصرة شيخ محمد حسيني تو إمامي عصرة هاي كيه إمام قورقان يمسر دميس حاليا مجلد يك موسوعي كانوا سيما وصل إشام الموسوعي قيت أفتاو سيما مجلد كتابة ما شاء الله بناء على جواز التكليف بالمحال لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ومنعه المعتزي بناء على منع التكليف بالمحال واتفق الفريقان على أنه لم يقع وإنما الخلاف في الجواز ودليل جواز قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فلولا أنه يجوز أن يحملهم ما لا طاقة لهم به لما علمهم يسألوه عدمه وفائدة اختيار المكلف وابتلاء زور النيوة فظاهر المؤول هذه بابتي عقدية طبعا إن شاء الله لا يرجع عقدية زيادة الحزق أمروني بكينا بله زور شاكا جي مانا كيو جي مانا في الظاهر والمؤول ما مصير ظاهر شيا مؤول شيا ظاهر وتاني هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية بيتاني بس مانكر وطمان نص معناه وظاهرش معناه يعني نص يكت هي ظاهري نصك دلالة سلامية باشا اگر نصك ما مصير سيكا آيات يكت أم آيات لا يقبل إلا معنى واحدا أما نص دلالة كيف يوتر دلالة نصية اگر ظاهرك دلالة هبو أو بي أوتر ظاهر عكس ظاهرك شو يسيش بيه شو جاروية جاروية مؤولة تأويل يكي سواضح هذا لا يكون سيد شريق سكبان ظاهري نصك شنو تأويلي شيا بارك الله محتمل أمرين أحدهما أظهر دوشت احتمالي دوشتك داني كان أظهر ترى أو كظاهرة أو بيوتر ظاهري نصك أو كي تربع سيقين ساكت تأويلة كان شونا الظاهر هو الذي دل على المعنى الذي وضع له دلالة ظنية مع احتمالي غير احتمالي لين يكترش قبول الله بلا ظني يعني اجتهادي عند سطع حفتا واشتايا ظن سطلة سطلة علم علم يعني يقين سطلة سطلة بلا احتمال غير يعني بلا احتمال غير شكاية آياتك أولا نسي مثالك واضح وقد قدمنا الفرق بينه وبين النص والمجمل أول الكتاب وقد أجمع علماء الأمة على أنه يجب العمل بالظاهر فيما هو ظاهر فيه وهو أغلب الكلام علي علماء أمة إجماعه بوت هي بل كواجب لسان إنساني مسلمان إيش بظاهري نصوص بك بل عن بو مرجي أو نص تعارضك لقل أصول دينا نكا ظاهري نصك باشا أم نص خوي ظاهرني بوته بظاهري أو نص إيش بك تجي ما تشونا باش والتأويل تيا با تأويلك بكريس واضح بيه هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح بدليل هموت مع طرف راجحك ظن ظاهرة وايا طرف غيتر بيته شيء بيته مؤول بيته تأويل أمانة بيته تأويل زور باشا والمؤول شيء اللفظ الذي حمل على غير ظاهري ها كيف نيكا خاي جورا فرمي وهو معكم أينما كنتم ظاهري نصك استغفر الله خاي جورا لقل إنسان ومخلوق لا حمود جاك عيب يك عالم العلماء وما يسلم يقصي ناقة أو يتيب تكافر وايا أنا خوي يقول أنا أودس وزيرة وبتشي شيء خوي يقول استغفر الله بيعلن أم جوري هذي عندك سؤال والله خوي يقول مكاني باش خوي يقول وهو أقرب إليكم من حبل الوريد خواهی گوره ده من حبل ورین یم خواهی گوره لسیاقی اویا که انسانا که خریک لسوری واقعی ها لسکراتی موتا افرمیه وهو معكم عفو ونحن أق ونحن ونحن أق إليه أقرب منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تشعرون ولكن لا تبصرون خوي قرأ فرمة إيمان لا إيه والنزكتين لا مردوك هو بلا ما هو إيمان عبينا عشان برسالة ظاهري أم نصا يعني من بقي مردوك هو ده نشتم خوي قرأ نزكتين لا مردوك خوايا مجبورة بيشوف كلي لا تعويل يسدد البشوة طبعا والمؤول هو اللفظ الذي حمل على غيري ظاهره لوجود الدليل بلا ما بيتشيد به أبي دليل به قواعد وضوابط هي متى يجوز لك أن تؤول متى يجوز لك أن تصرف ظاهر النص عن ظاهره شون ظاهري نصك لا أبي بلو تأويل روي هروا بآرزو حزي خوته نانا بقواعد أصولي خوته به وذلك كما ورد في الحديث القدسي سيكن خواهي يورا فرمي يا عبدي مريضت فلم تعدني دبي خنو بما دين
1: قال العبد كيف تمرض وأنت رب العزة فقال مرض عبدي فلان
0: فلم تعدني لذا كم حديثا إمام مسلم رياتك سيك خواهي قولا لحديث القدسية فرمي يا عبدي مريضت فلم تعدني ظاهري نسكت شيئا خواهي قولا نخوشك بي خواهي نخوشك بي سافر الله نخوشك بي أبدا فقال العبد يا كيف تمرض وأنت رب العزة فقال مريض عبدي فلان يرى خايك يرى في تأويل معناك في معناك يعني أي عبد ما قال نصيك أو هاد بهات نص تأويلك خايك يرى فرمي الحديث القدسي أي عبد كان مأويك وعبادتك جام كمن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا وجمع تقرب الشبرا تقربت إليه ذراعا فرز فرائز كان دعاء حتى أحبب فإذا أحبب كنت سمعه خايك يرى سمعي ما وبصره ويده التي يبطش ورجله التي تمشي خايك ورد سقاتش يمي وشاو جو يمي استغفر الله أبدا ولي راكيا أبينا الظاهري أما الموضوعك عقدية طبعا فقال مريض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني باشا سادانك نخشتان كرده هوايا حتما قد خواتان بيني بچاو سرتان فاتان بيني شيء بيني لراكيا رحمة إخواء بيني هو على تقدير حذف المضاف يعني لوجدتني لوجدت رحمتي رحمتي خواي فردقار بينين دبي. فقوله تعالى مريض يدل على أنه يمرض إلا أن هذا محال في حق الله تعالى شو نبي أمو محال خواي قولا لخوش لأنه صفة نقص يعني شو بنا خواي قولا منزع عن جميع صفات النقص ولذلك تساءل العبد كيف تمرض وأنت رب العزة فعلمه الشارع تأويل هذا النص هذا الظاهر وأن المراد مرض عبده أو مرض عبده ونسب المرض إليه لتشريف عبده المؤمن ولإثارة اهتمام المؤمن بأخيه المؤمن لا سيما إن مرض فيعود وعلى هذا يقال كيف يوجد عند كيف يوجد الله عند المريض أم دالدوش تلال يا كما أخوي قلت منا خوشك وتمخانا خوشناك دوهم يعني شوتي أجل سرداني بكر دا عدته لوجدتني أي باش هذا وعلى هذا يقال كيف يوجد الله عند المريض خوي فردقال شون لا من خوش أو جديه وهل يكون الله عنده في المستشفى او البيت ليك هذيك لو انا ساكن ملايين كاس ديانا زار كاس نخوش بخوي غير عليهم وين هالي روالي رچون او غيري ما من وهل هو عند كل مريض زار رجعنا باشا والجواب انه كما اول لنا الله الشق الاول وهو المرض فعلمنا كيفيه التاويل الصحيح الاخوي غير رچون اميه تاويل كربو ما فيري تاويل معني كوتي لم جورش ثاني اجيب كان تأويلی بکن خواه خوی فرمانی کردو ایشی خواه معنی را گرفانی خواه مندری که اندیکه سلالا که اگل خواه تا واردو تا خواهی گوره فرمانی کردو حدیث قدسی علی صحیح مسلم های فا اننا نؤول الشق الثانی و نقول لوجدتنی عنده ای لوجدت رحمتی رحمتی خواهی پروردگار ما نبینی و الدلیل على وجوب هذا التأويل انشاءالله دستی تاوی کن سبحانک اللهم بحمدک نشهد ان لا اله الا الله نستغفرک و نتوب الیک

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزانم، لو جاتي اويك بلين باسي رحمتكين علين باسي يك زايدا او نوكين بس من بيك زايدا او نو شتيف كبكاد تا صد واتا درجيك ك لصدا صطا يك نمرشي لنشكاوا ام نمريش لرحمتي خواي قبري اخوي بينتوا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي ان لله 100 رحمه أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. الله أفرميت خواي قبرا صدان رحمتي هي سيدي أمدر زيجوانا كي أساكنش إعمل الامركاني خندن مانا هر بم صدخ ومانا بيبين خواهي قبرة صدان رحمي هي يك رحمتي دابزان وبو سرزوي كجنوكو إنسانو حيواناتو أوانيك بچاو نابين رين بم رحمتي بزيان بيكايتوا وحشك درنديك بزيبا بچكي آيتوا وحيوانك دسي برزكاتوا بو أويك زرر با كور فلكينا جيني يعني خواي قورا لهزار رحمتنا لصد رحمت يغ رحمتي دابزانو بسرزوي أم رحمته بشي همو ماني كردوا ورحمتي وسعت كل شيء رحمتك خواي قورا بشي همو يداوا هر حموي بمتاك الرحمتا بميك لسرسطا رحم بيك تليكا وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله نو نو رحمتي بجيه اشتو بروج قيامت كرحمي ببند مصمان كاني بيئكا يعني أمهم رحمتي كباوك دايك بمنالك هيتي بشيكا بشيكا لو دان رحمتي كلا صد رحمتي تر ليبو تودا بزي وتسرزبي نو نور رحمت يشتما وتوب وقيامت ملي استوى يو شاهد بن بالم لدايوا نو نور رحمت مهبي ابو ابي ام همو رحمتش دا بزي بي ابو ايرا هموش يك بجبي من بي خنبوم لويك اغزري لقيامتها شك خوي غور خوي وعدي داوا بيش اويك خلق درسكا لسر أرج نوسي لسرو أرشا ونوسي إن رحمتي سبقت غضبي رحمتك كم بيش غضب كم كوتوا فهو عنده فوق الأرش أم نوسين لا إخوائي قوريا أم رحمة لا إخوائي قوريا بويا دل ما زور خوش بم رحمة بويا حمادي كري سدما فرميت لو خيرت يوم القيامة أن يحاسبني ربي أو أبوي لاخترت ربي. الله قال الروج قيامتها اختيار مكان لبيني اويك دايكو باوكم محاسبة مكان ياخد خواي قورا محاسبة مكا تو تصورك اذا قلنا ما يعمالك بشيء تبردسي دايكو باوك بلن اما كركتا اوج جهنما امها متاواني كردوا تصورك دايكو باوكو بونا بوشنو اشتكان بو دبر نكن وبرو بهشت بري نكن كزقماني هي بلام أم بيعوز وجوان لم كلمة تجيش وأفهمه لاخترت ربي خواي جور هلب جيرم بوأويك بو لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أبوي شو كأزانم خواي جور برحم تربوم لديك باوكم بويا كلنا وجوانا كاني بروردقار الرحمانة كي يعني بربري معنا كيتي وكنت شلون لي شبعان وكنت شلون لي جوعان
كمان بري معنى يا خويتي يعني خوي قورا برحمة خوي قورا رحيمة أم رحمتك خوي قورا داويتي بدايكك ناتواني اللحظة يكيش لجقر وشكي ولشي دركي دور كبيتوا أها جهالي كان بيخمري خوة صلى الله عليه وسلم لناو سبايا كان وناو جيلا وكان دايكي كي بيني زوش برزبو بدوي من على كي عقرة حتى دوزية وكدوزية وتم نسائي بسنية وو شيري دايا بيخمري خوة صلى الله عليه وسلم صحابة كاني فرمو أترون هذه طارحة ولدها في النار أما أبين بتوانيت يان كركي بخاتة أقرأ وأمن عليك ساكنة أو قردوتي جغر قوشيتي وتيان نخيري في غنبري إخوة فالمين لله أرحم بعباده من هذه بولدها إخوة يقول لما بومنا الله كيف أرحم ترى بوم صمانا برحم ترى سبحان الله زوجة بيك أمو ألم بزني إخوة يكي برحم مانا يا إيقر إخوة يكي تنوتيش مان هبوايا خواهی کی دکتاتور من هبوایه، خواهی کی بزبرو زن من هبوایه، خواهی لسر همشتی هر تو ربوایه و همی بنا و آگرو جوابی کسیش نیامو، حساب بو یک کسیش نکم، زور جار تاخو تکانی زوی اگر ام درجه ای، هیچیم بدست نی حساب بو کز نکن، اگر خواهی کی آوا من هبوایه چی مام کرده، تازه درست چیش ببوی نیزه، تازه خو آوای ام من قبول کرده، ایشان خوشه، خواهی ک من هیا رحمت کی پیش خصبه کی کوتوا. و تا هر کاتی ویستی تو ربی نه رحمت که زال الله دلمان به ما چند خوشه خوش ویست کنم به چند دلمان به ما خوش بی بشترسین هاو کات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خاشعین انسان بید برغبته و بلان برهبته و لترسو لرزه بلان لخوشیشه دلی خوش بی کلی و رجیلی کداوه اکا جواب دریته و بلان بشترسید نابي لما كي إخوة يقول أمين به بيغمري خاصة صنع فرميه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة

طمع في الجنة أحد أجر خلق بيزاني آية خواي قورت عذابك وجهنمك إلايا مسلمان بتماي بهجن أبو ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحد أجر خلق بيزاني آية خواي قورت عذابك وجهنمك إلايا مسلمان

بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. دايك حاشوت يا رسول الله أمانيك تشاك أكنو أتسين ليان ورنجيني أمانك عرق خون ودزيكا بيغمري خاصة فمي لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. أما أوانا كان يجكا والرجوع بن شاكا أكن بلام أشترسن خواي قبر الليان والنقريه يبرو إنسان دائما لبيني أم خوف ورجاء بنا برحمة خواي قبر وايل يبكى دسيل يشلكا بلا يخو من خواي قبر برحمة بلا بلام خواي قبر إقابي شي هي نابت لهج لاني كان غافل بين بلام دلما برحمتك كي زيادة الخوشترة وقلويك العذاب كي يترسين بويا لم درجة هاي وبشين الجولة وا بلام ترشيش ما له هبه قد لخو ما تأمين نبين بردوام بترسين حتى وكو أجرينا وبولاي خوي إن جابزاني كبي جيشين بتشروي كوا سير ما نكات بيا كان يبدم مانا ويعني ما توريا شو كان عزاني نابش لما كري خوي جورا أمين بين بلا أبي أم دوانا هردو كي كوا كينوا شيلو كتان بو جرمو بو ايك ام معنى علم اشكتان ونزي كمو بيش ايوا باشا يك هبو دارو دستو خزمو كسو كارو نويكي زوري هبو ام باشا يا بياوك لي هل قرابو هر كسيكي لنزي كاني باشا بردسكو تاي كشت حتى وكو او ني كشت جاور كشت ني بينا برچاوي خوت همو كشت نكان بخنجرو بچقوبو بي دسي چوه ناو خيني نوو نو دانا كسو دانا بدانا هر جارو بوي خلقو ديكي كشت واتا دسي لكزنها پاراست. طبعا پاشا نلم بي آقايو نلمش خوش به کبرا زانی نتوانی لمملکتی پاشا درچه حت خوی بابا دسو او عقوبی که هیتی ولی گلی و نجاتی به او ایتر لبقا چاخیه نجی ام نبود دوشتو درو نبید ها با کشککی پاشا بتیاتون خوب دستیم کن تیان تو چیت تو فلان کسی برو سجن حتی وکو پاشا امری کشنکی با درکت کچو ناو سجن و یکی لنزی ککانی پاشا هاتو که بر پرسی سجنکه بو پسیاری کرد و تی اره تصورکن پاشا چیم لیبکا بکی پرسیاره حتما نو کجه دو لجاتي نو نوكس حرد كجيته وبشو درسي لدسي أمش فرستي هناو أمشي دا بلوسي وأمشي كشت لسجناء بيت شيبي أبو بي تواناي بسر سروكي همو حرسة كان هبي بي كجي لكاتي قال إنفرادية كادانا وشكو سجناء كاني تريانو تو أو خواي أمامي هنه تيكالي أمي مكا هموي ألرزي هانو أما بياو كجا اما بانزيكي اما نبيتو اما بخواش ناويرين لسجنكي على قلي ابخوين ايوش نيكر دانا مردي ام كسا نزيكي باشاي كشتو رقم نو نوكي بيكر بصت صتي بيتها وكرت هل هات حتى وكون زيك بو لسنور ويستي راكاو درچه قالوه پولیسی هر دولا، حرسی هر دولا، پاسوانکان لی خوبون او دجیلیان کرد. پاسوانی او دی سنور ای و امهی ایمه. حتو تخاکی ایمو. اما نیشانو نه قاچه که یشتا لم دیو لسنوری ایمه در نچو پیاوی لی ایمه کشتوی به بی بینو. حتاو کو پاسوانکانی پاشا هنائنو. پاشا که بینی بو منظروه.

قبول كاو بكا بكفارتي جناح كان وشفاعة وتكاكاري الرجي قيامة من إن شاء الله خواي قول لديني خويته ما قيني إن شاء الله أري ما وستا زكاة قنم جو لديك بلام أقر بمرشاء وبدريت سندب ومرم كيه زكاة خواي قولا فرمي وآت حقه يوم حصاده للرجي دروينه وأقر مرشكا أقر قنمكت بمرشي أو دا بو شرطي أقر ببي مرشاء شين أبو يعني زور بي زوري بوت آودا ولباتي ديك لديني ويعني لبيستي إيكا كوي يعني لبيستاني طنق أكد بي تبارش عيني اشتاك ومثلا لسط هزاري ده هزارة كوي وكاتي لدو سطي ده هزارة كوي كمتر نيوية أريما مثلا من زور بي زارم لجيان هروها دلم تنق دبه برزان اما لو سردمي او مساله دلتنجي وسوسا عصرك سردميك سردمك خوي يعني مشاكل وتشيشه وفساد وخرابكاري وغناح وعزايم يا انسان ضلي هرتنج بلا منابي بقاته او درزي انسان بروخيني وتوشي نخوشي كسبزانه يعني دلتنجي وقلق وسوسش امتحان خوايا امتحن الله قلوبهم خوي جورافر من دلكان امتحانكم عندك زار بترس عندك زار بخم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع امتحان خوي بترس بزاني اترسي يعني بناء ابي بخوي زارو امتحانك بخفته بزاني اتواني لخوتي لادي شنكو ابي بزاني حرشتك بسردي عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير اقرتوشي بلابي يان لو أويا لجناحة خوشبي يان لو أويا درزت بيه برزكاتو يان بلايش جورتري لسر لاداي أجر خوشي شت لو بيه شكري بكي أوي شنهر أويا يعني أكات خير خواي جورا فرما عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم حرش تيتو لجاني خفتي لي خوي وبخراب داني مشينا خيري تدابي لتو أو بزانا يعني دعاه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام كرتي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو دعاي بردوام بك وهروها أبي هول دي زور ذكر كردن خواي قورا فرمي ألا بذكر الله تطمئن القلوب وزور ذكر كي دلت آرام بي وعقليا نش أبي قناعة ذبي شرط نيا أويتو تصور كي خرابة دلت بيتون دبي خراب بي مشينا زور يشباج بي دوات دنيا شهروية خوا دنيا ليس للإنسان ما سعى ليس للإنسان ما تمنى شرط نيا أوي إنسان تمنى بكابقات دستي وهروها يعني خوي جورا فرمي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم من تقسيم معيشتهم كردية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا تقسيم معيشتهم كردية لوي إيه ونخفت بخون لوي روي نبشتر سي لوي دي أو ساعات موجيت وكتي داي يعني هول دا ضلي خوت خوشك والرازي بقدري خوي جورو الرياضة النفس شون رياضة جسمي هي جسمي بي بقوة بي الرياضة قلبي هي شون أتواني أو خمو قلق وسوسان لخوت لادي الرياضة أكي دلي خوت خوش أكي ذكر أكي لو شوي أنا خوت بارزي خواهي قورة دلت خوش كان إن شاء الله ما مستخزميك من هي زور متحي بياوك دكات لمجلس كانو بياوكش خرابة آية أما قناح يقاتي برزان درو حمو درويك حرامة يتشيك لقناح قورة كان درو وكو قتل وزينا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دروي للريزي قناح قورة كان جمار ديا إن ذا أو دروية مراتبه هي أجر دروية كمفاسيدي زور بي جناحك زور جورترا أجر دروية كمثلا مفاسيدي زور نبي جناحك كسكترا أو كسيك متحي بياوك أكال مجلسان أو بياوك كبياوك خرابة لتصن روك وجناح يقاته يكم دروية ودروج جناح يشي جوريا دوم خلق إغراء بي بواسطيت ومشينا خلق تيبك ببري أو بياوك باشا كتي خيانة داتي معاملة لقركا بواسطيت وها صوتي أداتي بشتي أقري أري والله لمجلسك متحيان كريا توبو يسبب خرابش لو كساني تر وهروها يعني خواي قورا لقرآن فرمي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أقبزاني كسي استمكارا ميلي قلبي شتلو نبي ومتحيشين كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحديثة الصحيح أفرمي صحابيك أفرمي سوين خزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكان متكئا بالي دابو فرمي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بيتان برم قناح قورا كانسين قالوا بلا يا رسول الله فرمي بلا أي بيغمبر فرمي الشرك بالله شرك لأخوة بيك وعقوق الوالدين وهروها ما في دايك باوك بيشيل كيكك إنزا أفرمي وجلس وكان متكئا إنزا كأود ويقول له سيميا وجلس حستا ودانيش فرمي ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور
أري قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. أري أونا دوباري كردو بإغمار تاوت ما بريادة نبي إغمار صلى الله عليه وسلم تسيت كيوانا قلبا أونا فربوي ألا وشهادة الزور شاهدي دان بدرو لو بياوك أونا قناحي شي قوريا زاروتو لما زليس يقدانيش من نازم مصلحتي خوتي تيديا برجواني شخصية اشتيشي دايتتو دفاعت لك نابي لبرخاتري مصلحتي خوت أو بياو قازان زي چلو توهب وواسطة چلو كردي كابريعشي استمكارة كابريعشي خرافة كابريعشي غشاش وخائنة برده متحي أو كسي مچينة تو بشك لقنا حكاني وشريب يسكو خواهي قورا فرمو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان معاوني مكتو ومزانا هر صوت دان ليك مجلسي متحي بياوك كي وكو اوه صوت الدابيتي وكو اوه بشت القربي قط متحي هيت كسيك مكا بدرو وأجا براستيج بلا روبروينا وما تحي كسك مكا أجر زاني توجيه خلق برو خرابة أبا وإنساني خراب سو تو شريك بلو جنا حنا خواب ما نفارز أرما مستح حسود الراس دلين مروف توشي مصيبة دكاتو فقير دكا وأجر كسي تساوي ليد بدات شون بزاني أو حسود يو شون خماني لبارز من زور ده ترسم لوا برزان حسودي معناه إنسانك تمناب كان نعمتك لكسك لابكوي نعمتك لكسك أبيني بارات زواني علم أجر تمن بيت خوش ولوي لاب كوي إنزل لو تو بياني أو بيقوتري حسودي كتو يعني برواد بقدري خوانا بي خواي قورا وخلقي دروس كردي ومعيشتي ديا أو الرخنا قرتنا لقدري خواي قورا نعوذ بالله يعني شو خواي قورا معيشتي تقسيم كردي بس طبعا حسودي بنفسي بنصي قرآن وبنصي فرمودي بغمر سابدوا من شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس خواهي قولي القرآن فرمي حسودي الراستة تساوزار الراستة حتى يكم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا أفرمي إن العين حق وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة تساوزاروية إنسان دختناو قبري وهروها وشتريش دختناو منزلي يعني أمري بي يعني أو حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم راستا يكم مصيبتك بهوي حسودي وبو شيطان توجب ولا سرزويش قابل هابيلي كش لبر حسودي يعني حسودي راستا بلام يكشتها حيث كسيك لويني لسر أو زويي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبريش لويني كسيك بيت لاي نخوش بي برئتو تاوزارت لديا برئتو حسودي بيبر دريا شكو غيبة أو هر كسيك سيوابك الراستنيا ربما ابتلاء خوايا وامتحانا ومشينا خواي جورا بلايا شيب إلى سر هرا قريم مشينا هرنا خوش يك بيشتي تربي شرني هم مش تكر حسودي بي بلام علاجي تي زور قرنجا هر كسي لحسودية ترسي علاجك أي أوانه يكميان قل أعوذ برب الفلق وناس دوميان زور ذكر كاس كخواي جورا فرمي هر كسي زور ذكر كاس شيطان لي دورة كبيتو إذا ذكر خنسة كتو ذكر كر شيطان سو حسودي للري شيطان ويا مثلا تأثير تيكا سيميان نترسان حركسك لشتك بترسي توشي بريخواه توكلتو على الله ساريميان انفاق بخشين اگر ترساي لحسودي كسشي خيرك بك وتاكيك بكل بروي الصدقة تدفع البلاء صدقة بلالة سال إنسان لعبا يشي شي تر قرنقا اويش اگر كسك شتي بيني بري ما شاء الله حركسك بري ما شاء الله حسودي تأثيري ناكا زواني كت لك كسي جديد علمي كت لك كسي قازان زي كت بري ما شاء الله شو أجر نري ما شاء الله حسودي زاروة تأثيرك تو كل سخواك وبين زميا كزور جرينجا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود هر إيشي كت كت بكتمان بتنهاني بيك تو خد أديب الحسودي زاروة وكو بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من دالكت كتكت كركت صتي هنا لفيسبوك نشر كي كركم الحملة صتي هنا إيه من دالك كبان زاي هنا حسودي تبي أبا خود أتي سفرة كي خواردنا كي نقلة كي لفيسبوك كي كابراج ناني نبي خود ساوي لي أدا حسودي تبي أبا حتما حسودي كش تأثير ليك يان لما زليس يقداني اشتي والله تسوما ترشا تسوما أو مطعمي وامكر كابراش لبناي فقيري باريني بتكسيب باصيب يبس بازاري تون حسودي تبين أبا يعني خود اگر شتكت هي يعني ما بس سببي اوي پیغمبر فرمى صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود هم نعمتك زي اوي حسوديت ببري لو گرينگا كخود پاريزي بخود لحسودي خوشت نترسيني
ما مثلا من وکو باپیرک پرسیار دکم کریک تا کم که هاو سرجیری کرد و آخر خزانه که دسنوژی لمن اشتهان دسنوژی لمن ل نشوم آ دسنوژش نوال لبوچی کرد و لبوچی نواد خوای جوره لقرآن فرمیتی و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم من دالکانی کل نوی لکری خوتنن جنی کرد و جنی نوکانی شتیز فرقینیا دسنوژی لناشته و اگر من دالکان ببرن خود روس نبینی و نخر دسنوژی لناشته و نظریشی حرامیه مگر کسی که بتسایی خرابه سریکه ما ماست کردی آهنجی هالوین حرامه من لحقیقه نزدم آهنجی هالوین تیا بلام او آهنگا اگر تکلاوی جنو پیاو بی اگر طقوس و رمزشی دینی بی اگر کاری حرام و شرچی تدا بکره اگر تقلیدی کفر و خراب کاری بی او حرامه اگر او آهنگا سبب بی لو برایتی و لو خوشویستی و سبب بی لو دینداری و لو اخلاق و قیم او با پی بکارینن هموش تکو که خواهی گورا فرمه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس تو او سيارته او سياري خود بكار بين لو كاري خير خير لو شر بكار بين شر او اهنج لو خير بكار بخير ولو شر بكار بشر من نازم بار حال شنو يعني تشي كيفيتك ار ما مسماويك وزع مال ما تيك تشو وزوت وردب مو ظلمت دبي وهيتم بونايو برسيارم كردوا ارين او سحرت لك لا واي الراسه وتسيبكم وسون ساره سري اكري بريزان او كسيك جوابي تو دايتو ار السحره لكريا خوي جورا القران فرمي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لو اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم اجر من غيب بزانبا سي خير بلو خو مكر من الغيب نازان ما قال خواش تكم بيبري او يك بعض خلطشك اتيت لا يهندك لا احترام بناو ما مستاو يعني او شتانا اكن ار السحره لكريا دلت توندا نانت پی ناخره پرسید حالا وره خوینی نیا خوش بینی اندک او علامتانی لی پرسی اره و سحرت لی کریا یعنی تا او زهره او انا راس نین و ربما کابره هیچ سحری شی لی نکریا وضعی ناتوا و پاره نیا مالو من دالی خوی ازیت و آزاریه چه شی عائلیه حتما دلی تونده بی قلق ای گری بی طاقت بی که حالتی باری درونی شی تک تو خوینی نیا خوش بینی والله هیچ علاقه به سحر و شتوانی هموش تک بجر و لای سحر او گناهی که جوری و یعنی درس نیه و سحر هندک لزانیان ل اهل سنت و همو معتزله کن ارن هر حقیقتی نیه خوای جوری ل قرآن فرم و سحر و اعیون الناس و استرهابوهم افرمی لا يفلح الساحر حيث اتى او بزانه ساحر قد سرناک بی حرسی بیکا یعنی ابی یکم خود نترسیدی ل سحر و واش نیه هر کسی بر سحر تلیک ریع پشت دیشی لعقت دیشی زرده کی ام عمله یان زرده کی یان قازان زکی اسیلو ای شکل لود دیان لود نه زارو خوای گورا فرم امتحان یکم تندرگه چی لی اقرم لحلال بزام او انسان پنا ابا تبر حرام افرمه انسان کم خوای گورا فرمه ولنبلونهم امتحان یان کم لغربلی یان د بزانی صبری هتا چندره ایمانی هتا چندره ولنعلمن الذين صدقوا منكم صدقوا ولنعلمن الكاذبين يعني بزاني كيف كاذبه وكيف صادقه وكيف راسك يعني خوي قوله القران افرمي زن طبعا سحر للريد زنويه زن نزر اتواني بخشي لا اتواني قازان بخشي اقر بتابيتي كسك ايمان داربي ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون او زن شياطين سلطي بسر كسيك نيه ايمان داربي توكل سخوابك بلا انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون سلطي بسر كسيك مشركة وازاني غير اخوة تأثيري هي شيطان تأثير لو كسانأك هر كسيك واقماني برك سحري ليك ريا قل اعوذ برب الفلق ناس آيات الكرسي بخيني بداية بقري بخيني آخر بقري بخيني صورة زن دخان ياسين بخيني لمالوا سحر هيز كاري قري نامينه ببي قمانه بيقين او پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم تنها اوامين خوت اترسيني بارس ورقية كبيني واباستيلي مثل الاخوانا ترسي لا ورق وخط خطو لا سحر وبتايبتي خشكان مان كسان مان يعني فتوادان لسروي راسنيو يعني پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد هر كسيك بسيت الله ساحري برسياري ليبكا برواشي ليبكا بر الراس او السحر ليمكريا
أوكو أو يا كفر بقرآن بك بري أو قرآن الراس يعني أعوذ بالله شو كأو قصي الراس نيا ودرويا لو زور بيهر زوري من بيتام بريم خوش كانوا بران زور بيهر زوري أو سحراني أو أو سردمي كأرين وكو سحري حلاز ويا درويا الراس نيا بارا لخلكستين استغلالي آفرتانا كان استغلالي عقليانا كان سحري حلاز كوبو كاتي خوي أتون السفرك نفركاني خوي أنار لبيش أي قبرو لفلان زي ناني بشارو لفلان زي آو لفلان زي أوي داني إذا كأروش نقول برسي تاني أنقو بارو أي كاك الليرة بن أو داري هل كور الخوارني تيديا تماشي أنا قل خوارني تيديا الليرة هل كور نقول آوي تيديا إذا من بيستي تمخوم مثلا يعني كابرا يعني رسمي قرتيا آفرتي بخوي تسوى سحري لسق برساني شارديتو باشان كاس شوي تكني افرت ولا سحرت ليك يا سحره كاش اللي قبرستان اللي فلان قبري اللي فلان شويه شوي تبي ديتي تي الراس او مالها مو تيك شو وترساي وفرتن درو بابا خوي لو يشار ديتو اغنى او سوزاني او السحره اللي وندريا سحره كد ليك ريا ولا وندريا ودرو حيتي تريش خوتان بوشت خرافي او هامانه خريف مكان حالتي دانوني تيكتي ابي علاجي حالتي خد كي يعني جناح شي قورشه او نفس الله ساحر وشنا نعم ويدرو يا كابرا نفري لدر الراء أجرد يعني من احترام له شيخ كان هي بيجو أجو أجو أجرهات برين شيخ نوستيا برسياري شليب كان هو برسياري شليب ناوت سيا لشيهاتي ستينيا له شيخي نوجانا كيدس نوجت زايجو شيخ نوستيا اسم استبانجي كم بانجي كده أتصور جوري هم خبر كان يبدا يجو أرفلان أتو لفلان شو نهاتي أدي له دس نوجش نادي أو بزنت له هناو أدي مثلا له نوجانا كي شيخ كان راز دس له أي شيخ ما تقول قربان كود زاني أو أموي أو بزم الرزمانة وسحروا أعين الناس فير العقل خلك كان خاب من باريس يا ربي. أري السلام عليكم دكتور جان سبوانة دلي زكاة نادن للرمضان شا يعني زكاة دان يعني باريان أتن زير ذكرن باي دفترش يعني سيارة دقرن يعني لو زكاة يعني لنا كبي. يعني تو فعل خوم بشرية فعل لبشري كي بيشي رمضان أسي سيارك أكري بقران يعني زير أكري لو خزانة خواي قورا فرمي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم بتوي فعل لخلك وفعل لخوتك كابرا يعني باس يكش يعني جرى وكان سو سيارك يكري قران هر لبروي زكاتينه بر سياري شلما مسلت والله سيارم لو خوم كريوتي زكاتني باشان فروشتيو حفتا ورقي زرر ليك الحساب ينكر زكاتك هسي ورقبو حفتا ورقي زكات باشان زرر ليك توفير لاخواك او زكاتي اشتهر لي اكوي يعني كسك شتي وابكا زكاتي هر لي اكوي شو كم مقصدك انما الاعمال بالنيات عمل للشرط يدا ما دام نيتك تاوي لزكات الراكي زكاتك ليك وبجزانا زكاة دان مالت آوى دانا كاتو دلت باكا كاتو خواي قورا فرما خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم زكاة إنسان باكا كاتو دلي باكا كاتو للرزيلي رزقالي كات سن مالك آوى دانا كاتو دعاي لو كان بيغمرا فرما صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم يعني بدعائهم يعني أو فقيرانك دعاة لو أكلوا لخواء بارين وبواسطة أو زكاة تيتو خواي قورا بيغمرا فرما صلى الله عليه وسلم بواسطة أو سركون بواسطه او ايوا اپارزن و رزق اشتان لبر او زیاده کا مشینه خوای گور او رزق ایلو زیاد کرد بی لبر خاطر فقیران و هزاران توش لگرو لو اشتی و مکن او گناه شی گور ها ارما مست اگر دو کس لبردمی درگابن کس لبردمی درگام بلان لای راسته من دالبو لای چپا ما مستا یان کس چی بتمن بو آیه سنت کام یم چی تجر برزان او پرسیاری چی گرنگ بلای من چونکو فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم غیر علما هیچ کس یک لوینی شرحی فرمودی پیغمبر کا چونکو راست پیغمبر فرمیتی الایمن فالایمن فی الشرب یعنی راست راست کس یک اتی لای راست و بلام او بشیواز عامه یعنی عام راست عام اگر خلق و کو یقبول لای راست و دسپیکی بلام بشیواز چی مثلا حديث وكو تماشيك خاص وشرح يكي وانيا دروسنيا اگر كسيك عالميك بياوشي بتمن للاي تسابج بي لاي راسكي بني رجوريك مندالا ككسيكي ترى وأدناترا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمجلسي خوي للاي راسي مندالا يقبو لاي تسابي بياوشي بيرو بتمن بو إذني لمندالا كي ورقلو تي أدم ويسكو بي خوجو بدا بوي يعني شرني لاي راس لا حزاكم يكشد برم كا حديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ هي مشينا خلق هم نزاني ناسخ ومنسوخ هي عام وخاص هي ما بس تي عام وبخاص هي يعني خاصه وما بس تي عامه مطلق ومقيد هي
حديثي پیغمبر هي باعتبار قاضي واي فرموا تدرسني قسيت لابكي باعتبار مفتي واي فرموا اتولوتني باعتبار اجتهادي بشري واي فرموا اتولوتني تقليدي بكي وزارو باعتبار خبري انساني واي گوتيا اتولوتني تقليدي بكي وكو افرم بلاي دار خرمياك داتي پر كابرا يعني تاچ يكر فرمي لي گري تاچي ما كسالي پاشتر خرماينه دا فرميلون ايديا تي والله توات گومريش تي فرمي او دربارش دی دنیا من قسم کرد خوش شرعیه. انتم معلم و بیاموری دنیا کم. و خودم باشتر زن. زبانش چه ازانی؟ او حدیثی پیغمبر به اعتبار قاضیه، یا به اعتبار مفتیه، یا عام و خاصه، یا مطلق و مقیده، یا ناسخ و منسوخه. تو کامه ازانی؟ او حدیث کامه. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لونمونه. فرمی من احیا ارضا میته فهی له. هر کسی زویه چی مردی زندو کاتولو خویت. حدیث کش صحیحه. باشه استولوته او حدیثی به خلق بری بسی کابر بسی زویه چی لخو زند بری ولا ایمنا هکه و به اعتبار قاضی پیغمبر وای فرمو او کاتی که پیغمبر و سلام خوای لبی که هاتیه خلق بطالب و ایش نب و بازار جول که کان آوا دام و فرمیتی خلق بور جین تو وای فرمو بلام لو استا فتوا اگر یام پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خزانی هندی ابو سفیانی فرموی و تی ابو سفیان رزیل پارم نداده ایلا اقلیبا فرمی خودی ما یکفی کی و ولدکی بالمعروفی فرمی پاره لیبد زبد زیج بی قیدینا که اصلا من لوم هیه بخلق برین برین جنه کن پاره لپیاو کن تن بزن نخیر او با اعتبار فتوایه لو کسیک ادره فتوایه تغییر بی مکان و شخص و زمان او من جنه گدیتا لای من قصیوی نابی لو کم چون کم بشکم او جنه لو پاره لو موبایلی تی بشکم لو رابرنی تی بشکم لو پاره دی تی بر راست او پیاو رزیله او تحقیقی بکیو حدیثانه یان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا شر بدر فرمی خطیه چی دانا خباب فرمی یا رسول الله اوسر کوتونی باواب کین فرمی قسکیت الراس تنزلی کین لا شر احد فرمی من پم پی خوش ولا نا و شر کن بلام زور بی زوری گنزکان لدرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای کر لو مثلا یعنی حدیث آیه مجاز اری زار چن امام علی فرمی کابریاک لدرکی دا زور پیغمبری بی زار فرمی یا عمر قم قطع لسانه اری زانم غلط تی گیش خله سردمی جوری چو نزیک باشم شریتم چه تو لازمانی برم تی بابا ما بستی پی مجازه یعنی زمان چی دوی بیده ارفلان دستی کرده یعنی ما بستی ونی دستی کرده ما بستی حالی مادی خرابه ای باشا چه لمجاز و لاستعاره و لحقیقه و لوانا ازانی لتوریه و اوهم و لحدیثی پیغمبر هی صلی اللہ علیہ وسلم تو لحقورا والا او پیغمبر امری کرده كاك خوتو نازاني سبب ورودي تي او سببي اوي تي يعني مس مثلا زارو يا حديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا اول وحذف كريا يعني اري استج زاني باش شان يعني اوانك لحديثنا اري الشؤم في ثلاثه بالرجبيني لا افرته لا مالو لا مركب سواري هي عائشه فرمي اوان تين گشتين ك پیغمبر لا پيشا فرمي لعن الله اليهود يقولون شؤم في ثلاثه اگر پيشكي قطع كي يعني الرجبيني لو سيشتانه بلام أفرمي لعنت ليهودية كان أوان وآنقو ربما أتو بارتيك ديني لو من لحديث نازاني بيشو باشيتيا مزازو استعارو يعني حقيقة عامة خاصة ما بس دي بيشي لو همو كسيك لو إن يقسل لحديثك هر حديثك دي والله ما مستعدي حديث نواري نخير حديثك خباز لويناك خواي قولي لقنا كان من خوش بيو خواهي قول التوفيق مام داو دانيش نمان لقبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لموزية أو أوهم وهنزة تتعبوا في وقت ديري تجنك أو هر أويا أوقت اليوم عاجزي واليوم لا لموزي وناينا وظلم بزواني واستقبال مناكي وكو بيشان ولا تاوان داوي استاتي قيشت ملو قابان بقابان دادا دي استاتي زانم لو شي وقت خوش دمائي وشي زاران استاتي زانم الرنقور اللو أوها بزارتي عبو ساوي ورشده هر قراوة استاتي حالي بوم دي كواتا أزيزانم خوشويستانم زنو ميردة برزاكان هر چي شيك هبو مي شعر دوا تاخيري مكن دانشن بصراحة بيكتر برين براستي صريحي وضوحي بروني أشكرائي راشكاوائي براستي چيشاكان حال دكا اما او چيشانا هر بمنيتو لناو دلمان هر كم لناو دلمان قرب بخواتو زيادة روش بروش قربي بيتن براستي روشك دادا تقيتو بلام كسيش نازاني او مشكلة كيا كسيش نازاني اساسي او مشكلة هر اوانيا او همو غارة غارة او همو ديتكسونا او قليه زور بسوقي قديمة بلام هر هرم قرد هر هرم قرد هر قورة بو هر زخم بو حتى لدلم تقيه ومعلب كاول بو زخوشوستانم با همو من همو جنو مرده كان براش كاوانا چشکاني خو من باز بكين دست لسر همو پیتو خاله کن دابنین که او چشانه هیت من او گلی یعنی که هیت من او کاد زور بحصرحی زور بخوشی لیک حالی دبینو چشکانش من با آسانی حمده.

0: مديدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. لا بأس كان شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في شو أبو خير رحمة الله عليه بيت قشت نباب دوانزيم ما طاو كل درس راب الدواء أشينا خزمتي باب سيانزيم هرك نساو باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل قضاء بما أنزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. ما بشيناونا وبناوي ياخد بشيناونا لسبارت باجتهادي قاضي كان اجتهادي بقولين يعني إيش قضاء كان كاتك اجتهاد كان لويك الله سبحانه وتعالى دايما ظنده يعني القرآن دا اجتهاد كان بو دياري كتني حكمك شرعي بابتك شرعي الله سبحانه وتعالى فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هركسك حكم بونك كالله دايما ظنده فأولئك هم الظالمون يعني مجالي اجتهادي شخصي يبو معنى أبي بو بك الله دايما ظنده يعني بنا لسر أهو. فعشان فرمي مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله. رسولي صلى الله عليه وسلم الله لسر بمدحي خلقاني شكردوك خاوني داناين خاوني حكمة قضاء برياري شرعي بابتي شرعي بابلين بو حكمتك هانا ايكن وخلقي ليه فيرأكن وتكلف جناكن واتزياد الرويناكن لنفسي خوان وخدي خوان شد بين نبون بلكو لحكمته دانايو لويك الله داي بزاندوا أفرموا مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم وديار الخليفة كان مسلمانا لقل أوهموا بيه برزه وبيه برزيانا برسيانا لأهل علم كردوا نكاتك يستويان أشتيك برياريك بدن بدوادات شونيان بو كردوا برسيانا لأهل علم كردوا. أما بوشي أم بابي هنا وتاوكو لبابي احتصام بكتاب السنة أم بزانين كامل شوارشيوي قرآن السنة أسورينواني يعني اعتصام ورزقاربون بوايا كإنسان لشوارتشوي قرآن وفرمدكان رسول عليه الصلاة والسلام نشر الدر هل كاتك يجبون للري إجماع ولري قياس ولبرسيا كردن الأهل علمواني خريق بيت. طبعا دو فرمودي هنا وفرمودي يكميان لعنواني يقول بلتاي طلي بابكيا بشي يكميان أقريتواني تاو كاتك أفرميد وما دحى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ويتكلف من قبله حديث فالمدية كم يعني كجمارة حود زارو سيصو شانزية بو تكرار كردنو ينكرني أو بابيا فالمدية دوهم يعني كرار بسي فالمدية طبعا بلعام لحقا دا دو فالمدية بشي دوهمي فالمدكا يعني سيان فالمدية نوكو تاوكري فالمدية دوهم هاي أقل شيف رقمي زيادي لدراء مثلا حوصوصي وحو زارو سيصو حفا طاونا بيت بحوزار وسيصدو هجدة طاو أبيت الحقيقة دادو فرمودن فرمودي يكن بو بشي فرمودي دو هميان إشارة بو أداد مشاورو مستمرو برسيار كردني خليفة كان بو زانايان وبو أهل علم لسر هر بابتك علمي كاتبية تبشو بابتك الشرعي كاتبية تبشو بدو أداتون يعني بو كردو يعني لخوانو برياري النداو. بخاري رحمه الله وكو عرزم كردن فرمودي يكن دس بيكات حوزار وسيصدو شانزا فرميد حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاري رحمه الله وكو عرزم كردن فرمودي يكمن دس بيكات حوزار وسيصد بشانزا فرميد حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمود

كرا ولا شرعي الله ولكن إنسان خاوني نعمته كهر نعمته بيت نعمتي دنيوي وبابلين ظاهري بيت يعني كمالك نعمتي معنوي بيت بسر الإنسان وهي شخص حسودي في بري إيري في بريك أو هيتي أمنيتي بلام لناخي حزك أو نيبيت ما بيوتي حسودي يعني تياشوني أوك أو هيتي لناوشوني أو هيتي بيوتي حسودي كاتك أخوي بخوي حسب كاتو حسب كاتو أو نيبيت بلام كاتك بي خوش بابلين أي بني أو هيتي تمنى يبكر ده خوشي هي بي بلام لو نرتسن ده توان يعني أوجه خاوني ونعمتي بلام خوش قمني جرهم بوا بيوتي غيبطة أما يدوهم يعني لشرع رجع بيدراو يعني هيش قد دقق كلامك نيو إنسان همو نفسي أما هبيد شرعي شاب بلام حسودي اشتكي مذمومة ونا شرعية بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام فرميد لدوش تجائز إنسان شاب ببرة تبراكيو حسب كخوشي هيبت جناب حسود بمعنى أونا كنيبت أو نقطة قدار بين لدوش تأفر من رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق أفرميت كسيكي خاون مال سرط السامان دولة منيك خويت على بارو سرط السامان داوتي تماشاك ام شخصا سرفيكا لسر كسوكاركا لمنالكا لروي حقه يعني وكوت شون خواه ايود اهو توزيعيكا فعلا اما جاقي او يكا خلق خوزقب خوازي وجوابت شكو ما نعمتيش يقولي خويت على نعمتي بيب بخشيت مالت بيب بخشيت سرط السامان بيب بخشيت سرط السامان كش بو اراسيا سرفي بكي بكاري بيني كخوا بي خوش بجوه كاري تياب كاتك الله بيخوشه بو معلوم نالي سرفكا بو هركي يكي سرفكات مهم بو صيغيكا الله بيخوشه دوهميان وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها دوهم جوهرش عادة كبابتي حسودين إنسان حسودي تيا أبادا أقر تي مثلا إنسان شمو سري رنقى رسول عليه الصلاة والسلام أقدر بوكاته الله عادة حسودي لم دو بابايا أبري شكو لم دو بابا زور نعمتي قولا عادة لم دو بابايا خلقي زور حسودي أباد إيش يعني مالو سرط السامانك زورك هبيت وبري حقها صالح فكرة إيش كشان يعني الله سبحانه وتعالى علم حكمتك داية بشخصك أم علم حكمتي بو علم حكمتي كهيتي بو داناي كهيتي بو شرع زانيني كهيتي قضاءك لبيني خلشية وهروا أخلك شي لي فيرك أما هردو أمدو كسس خاوني نعمتي قولا خاون مالك لقل خاوني حكمة علمك بوشي لي راه هنا يتي إشارة بو أداد كحكمة شتيك أو أن نعمتي شي قولي جيكي حس يعني جيكي أويكا خلق حسوديتي هذا بيه ببري يعني اگر انسان اگر غبطيك الحسكة اشتيك هبيت كخلق هيتي ايو جهي بأمي كواتا باسي شيء كواتا مع العلم كواتا حكمة لقضاء الببويك او انسان الدانايا ازانت شون قضاء لبيني خلشي هبكات محمودة واني يعني لبرو مثلا خو قربونا من حكم الشرعي مالها بمباشرة لديني خواه سبحانه وتعالى بنصي يقلع كروا حكمك دياري كراو بيت يتتيش كسي اجتهادي تياناكات مجالي اجتهاد نعملته اي اجتهاد لا تشياك لو اشتاني كلا درس كان رابردوه باس ماكر لبا بكاني بيشو باس ماكر كا قياس كردني اشتغل سشتي شيكا اشتكي زاندراو رون اكري بشتكي ديار نبو بشتكي زاندراو رون اكاتو اما بيسي بحكمته دانائية شون قيازك او كسي كام حكمتي هي اهوائي تيكال ناكات بارزو نايكات قضاء بما أكاد بريار بما أداد أم إنسانك فعلا خاوني نعمتي شي قولك أخوي قول دايبتي أشياء جاقي حسد يشبه لك وشون خاون مالك يزور كديد لري خواه أسر فيه كان بوشيك أخوه بيكوشة أوج عيني شت خاوني نعمتي شي قولي باشا نشيت سر خزمت فرمودي شكل جمال حوزار وسيصد وحفدها فالمحدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية تحدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا عمر يقول خطاب بسياري كل باري منالك لسكي داي شايتي نبو لداي لأنه حملي هي الشخص يقبه هو يشتيك واني كاتا ماي اوك ام منالا سقط كالبار بشيت يعني بو نمونا اصلا حادثة كلا وهاتو في موادو آفرة نشان حملي هي كيشو دنقونا يكيو تبينيان واني وكشارك بردك بردك هاي شيبها سكي أفرتك إيكا من الله كلا بارتشت يعني أما نالا ناتو تالدنيا تاوكو حسابي الشخص يشي أولي يبقى كاتو تالدنيا وجياريكا ومثلا ديكي دياري كلابي هي تا ساهر لا إناية بابن لسكي داشياتي تو مثلا بوني من أقر أما من الله كي ساق بيت لدرو بيزيندو بيت يشيك بيكو جي قابل كش نوهاي لسري قابل هو بكجلته يعني صاحبي منالكه

اتوانی کابرا بکوچتو یا خود اتوانی قاتل کب کوچتو برام اما لسکیات یستا نه تو تدنیا و دیار حالتیش یا رویدا و عمری کل خطاب رضا الله لسری پرسیار کرد جا عجیبه یعنی عمر رضا الله لسری لو مکانت برزیا لحادثی کی نازلیش یا وادا پرسیار کرد فرم چشتیش لی ازانی پیشوی که بریار بو بدریت بوی که اجتهاد بکنی ان لا لا حکمتی خوی وانی جاری هیچ تک هی رسول فرمو بیتی لسری کشتیشی اگالی که پیغمبری خو علیه السلام حکمشی لن بابتی کرده بیت افرمید فقال ایکم سمع من النبی صلی اللہ علیه السلام فیه شیئه شیطان لپیغمبر وشتیشی بیستو پیجوی که خوی بریار بدات فقلتو مغیره کل شعبه فرمی منوتم من اشتیشی لی ازانم اشتیکم لپیغمبری خوا بیستو لو بارم فقال ما هو حكمك شيئا قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة مقابل أو أبي أم إنسانة شخص أزاد كات يعني شخص أبي شخص أزاد كات كفارتك مباشرة لدوائها مشتق أبي شخص أزاد كات بحش جاء شخص عبد أو أمة أفرد بيان بابلين بياو بيت حكمك يا بشخصك أزاد قات فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت تقولي بيغمبري خواه فرميتي ناهل مبرويتا نشيد يعني تاوكو شاهدك مبنين هي سنقسي بيغمبري خواه ويوتوا معلوم خواه رسول عمري كو خطاب حديثي أحد ولا قري قسل شخصي شو ولا قري بل عمنا ما حكمك شيك بستوت لبيغمبري خواه شيك ويوتوا جاء عمر يقول الخطاب رضا الله عليه السلام يروي كتب بيته شخصي بمشي ويا قرصة يعني بيب بوم سلماني كواه اللي بروح بتعبتي لقصي جيرانو لفرمودا لقصي في غمبري خو عليه السلام بردوام شهيد يستو شو كان بردوردا ترسي أوها بوكا وانت حديث الله بوتواني ترسي أوها بوخلشي مثلا غيري أصحاب يعني شخصي اشتك دروس كادي يعني اشتك غلط يجي اشتبي شو ما حكمه قضاي حكم شرعي أفهم فخرجت مغيري كل الشعب فرمت شون بوي مثلا قرام فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غرة عبد أو أمة فرمت شون قرام محمد كل مسلمة بدسكوت رضي الله عليه وسلم كأيشيش يقول له شاهداني كريداني اشتبه هذا قال ما شاهدي بدوتي أمير المؤمنين فعلا ما حكمك يتي كمال خالي تياي شكله خالانك أي كلاقي ببابك هو هبير قرانا بدوا حكم شرعي على مسألة شاوكي خوي تا أنتوا هركسي قاضي هبير لا عمري كل خطاب قاضي ترنابيت إن هركسي هركسي بيه قضاء بكاد يعني بريالك شرعي بدات يعني حكم ديالي بكاد ناقته مرتبة أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام ولا ضمني شأن ناقته مرتبة خلفاء كسنية أو سنية بوهم لقال أوج دلقل أو مكان تبرز دلقل أو شو نياك أمير إيمان دارنا قرأوا بوي كشيء هي بيغمبري خوا فرم بيتي أما بيوتي اعتصام قرانه ولا هم مشتكى بأبر ذلك بيغمبري خوا دعوتي عليه الصلاة والسلام باشان فعلا حذر لويك تأكيد كنا ولا أو بابته سياش خالش كجويك حسك بشارتي في بدن وزن لديني الله سبحانه وتعالى شن تركيز كراوتو سرق زي أزاد كردني بنده زورك لحكم شرعي كان بشيشي بابلين كفارتي حكمك كفارتي لدزدر شونك جاء شتاوان بيت كإنسانك كرد بيتي يان نبر نسري عهد يك بيت يان أنجام نداني واجب يك بيت أو يكب كفارتي بيوها الواصراو تما شاكي بريكي زور يان لازم لأنه شوارتي أو كفارتك تركيز كراوت وصر قضي آزاد كردني كويليك عبدك ككويلة قضي بابتك بوا شتيكي زور أسائي بولنا ومجتمع بلكو أو كوملقايا قشو تحد يقل بيشترا وكل شو ديكا إشارة ما بيداوا كسك كلابتا كويلة لكويلة راي كرد بيد أقر بيتو بمكاتب وبرسمي درباز نبو بيد منبوت بوام شخصا يعني تو أسيريت بيتا كويلة أقر راكي جاري وابوتو يعني خود راو كردو يعني آزاد كلاب يعني لكويلاتيكا يعني أولا ده حكمي كويلاتي أولا ده ظالبوا أو هذا سيستم كذالب هو بس العقلية خلك يا وكشوف مثلاً سأل الدنيا ده كمالك سيستم هي بوتا أمري واقع أنتوا أقول لي درب شيء كذلت قبولنا كات دكاتك بيني ظلم شيء جوري بيني نا حقيقة أو سيستم شو هندل سأل خلك ذالب هو يتر قصي كويلة بكويلة قرتنو أمانة بوتا شتى شيء بديهيات الرجانة يعني وكشوف نجاني الرجانة
لبرو اسلام كاتو معالجه امي كردوا لناو موخي خلقه ورو دري ناو توان بتشجيع كردن وهندانو بكفاره كردن برابر باشتك بويك او خلقه لا او بابته وردو بصره توان لا عقليتي ولا ذهني انا بوشي ويك ممارسه اكري كبياده اكري يعني كابلا قرزي هب ولا شخصك ني دواني قرزك يباتو لمقابل بويك قرزك انا ديتو كويليت يعني ابي عبداتي خدمتي بك او عبدك تعامل يقلا كردو أنجا لقالوا وجد الإسلام هاتوا مثلا عبدكاني هم يناوتوا آسي حركان لحقوقيانا لمافيانا هرشي تان خوار دبي أجلوه بخوات هرجلك تان أبرك بي أجلوه جلالة بربكات كلا شوني كلا لسكاني في أشوه باسما كردو أما أنا بدس كردنوي آسي أو إنساناني بوي كبتو أو آسيكا أو شتيك لمكم القايا بوتا بابتشي مألوف وخوبية وقرتو لمجتمع عكاتك خلال بوبا خو زور خطر تشاقا كريتو يعني بوبا خوية شي عام وكشون الشغلة هاولانا بما عبد الله كوري مسعود يا جابري كور عبد الله جابري كور عبد الله رضي الله عنه سربيت كباز دتكشوني سنن اكاد لنا مجتمعي مسلمانا سنة تيغشيت فمتى ولي دي دغ انسان بدعيه بغورد الله نغيرت سنته يعني سنته غوردره لكاتك كاشتو سيرك بدعه يعني اشتكل اساس بدعه بلان او عند ممارسه كراو جيبه جكراو تقول انا اخر شيء نو بدوي نو انا وبدوي نويا اذا كسك بيت بلنغاري بيتواني وكانما بلنغاري مخالف سنه شكل دو لكاتك بدعه خدي خوي شكل شد لكم القاهر وابو خو لنا وخلك ابو مالوف وبراحات لقليده شكادني اسانيه لبرو اسلام هاتو بتدريج ماني هم لنا مجتمع ورده ورده ورده ورده ورده ورده إلا لحالتك يا نبي كي ترى حالتك هنا شارية لحرب جيرية هيك كسي شيء نما وشيء ليك كده ما إيه أنا بكرة فردت السجن يا كواني بكوش ده خو ماني شيء اللي نكره مثلاً وانيا نا هنا وتو أنا أميل قلا كره تا إنجل ولا شو كمال تشجيعات وهاني زور درا ولا زكاة بس يعني بدنا قالوا يستي خوي أزاد بكار هاني خلشي ده بس عبد أزاد كان أما أنا هم يبويك ورده ورده إنسان قيمتي خوي بجارته وانيا وبخارج رحمه والله لم مسألة لم باباك هنا يتيكو عرزم كردن لبابي اعتصام لكتابي اعتصامة وكأويكا شون خليفيش وعمر رزاء الله إلى سربيت أقرته بو سنة بيغنبري خوة برسياركات يعني لإجتهاد مع العلم لهم يعني حكمتي زياترة لهم يعني باباتر باداترة كشي لقال أوشا أقرته واني بويكا بزاني رسول شي فرموتا وكل أخصي رسول دلنا شيد باشان بخاري رحمه الله بابش كدائنت كباب جمار الشواردية فرمون باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم كي اعتصام لا أدات يعني شو بستبون بقرآن والسنة لنا مجتمع أهل الجيلات أو كاتيك أمتشا وكات أمتكانيك دزل قليل لو إيكا سنة بيغنبري خوايا لو إيكا قرآن كردوتي روكات أو إيكا كويت الأسائي كردن وتقليد كردن بو غير مسلمان أو كاتا خلقي لا اعتصام ولا قرآن وبقرآن السنة دركية شو كا مفاهيمك أكاري تريكي مجتمع كان أبناء وانك خلق لبناوية أرواد يعني إذا تشتيش يويك خلق أعزائتي أو شيء زور مهمة لوان بشي بل خلق يقول لدي إسلامي أشكينته بوي أوان لسري روشتو نظامك أوان سيستمك أوان بوي متابعي أوان بكات بوي رسول فرمد روشك دي دم وكو فتنة باسيكا پیش شوین سنو ری پیو رجکی اوانی خو پیش خوطان حلا گرد کتابه که بشکل فرموده یکو دعای بخاری رحمه الله لم عینی لم بابشا دو فرموده من بو اهنه تو که فرموده اجمار حوزار و سیصد و نوزده حوزار و سیصد و بیسته لفرموده اجمار حوزار و سیصد و نوزده دا ما گینه بخزمت فرموده که رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم که فرمید حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابن ابی ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة ما يجرت لبيغن بري خواه والصلاة والسلام إخوة إلى سربية فرمير لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك يعني بس يشغل نشان كان ويك قيامة نزيق بوتواني فعلا ساعة وكتايهات الدنيا نزيق بوتو ويك أم أمتك أمتك سرب خوي لقيام يا المفاهيم يا المبادئ يا أمتك الله سبحانه وتعالى وصفي كردو كنتم خير أمة أخرجت للناس أصلا أم أمتها أتور رشكو ريروي بشرية راس بكاتواني لو سرقرداني وجهالة وظلم واستمر زقالي بكات أم أمتها وظيفك يخوي بشتواني لباتي ومتبوع بيه خلق شويني بكيو تتابع بيتا شويني بيها القري خلشي
أفرميد لبرو كواتم نشاني نزيبونه قيامت ك ك كأمد وردور ده أشد اللتكا دعاء وردور ده بيت خواري خواره لا لا لا شو كوتنيا أفرميد قيامت نايت حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها يعني أم أمتي من كأمتي إسلاما تشي هالأقريت وانه شون بيا ورشكي أواني بيش خوي قرنو زمنو جيلكاني بيش خوي هالأقريت وانه تناند بجوارك شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني بابس باسي قرسايو زور تندو طولي لوا بس بونو شون بيا القرتنكا أفرميد تناند بز ببز لغليان أرون بال ببال لغليان أرون يعني زور برون كم برون شون برون لغليان خوان خوانا قنجيان أمت برسيار كراشين وانا يا رسول الله يعني بس تو لم بابتها ما بس تبي كأفرميد قرون كانيكا ياخد قوم كانيكا ما بس تبي فارس وروما فارس وروم وكو باسم كردوا يعني بدرجة أي تاريخ عادة تنزل بالجار بشرية ومروفاتي دو قطب شار يعني بقولن دو جمسر سياستيان دارشتو إداري خلقيان كردوا جاء صراع بين أودو جمسر وملمان وكشمكش مكانيان خلشي كباجي دا بشويش يشتيل بشرية دا مثلا بردوام معسكري خور هلاتو معسكري خور آوة مثلا جماعتي غرب وشرق بردوام ما هبوا لو زمان شا كبيغمبري خواه شاد لأن هل أمدو جمسري باستكات فارس وكو خاون إمبراطوريتي كي گورو زبلح کلاشی دنیای کنترل کردو و هر وار رومی شوکو امپراتوریش که زبلح پیغمبری خواه علیه السلام پرسیدن کتیم بس پی علیه السلام فارس و روما او دو آنها مبسته که و متا کمان جپی شون پی آنها لگرن پیغمبری خواه علیه السلام فرمودی و من این ناس ایلا اولایکا ای مبست پی که شون پی خالقی لگرن خالق چه غیری آن یعنی یقینا مبستی او لفرمودی دو هما ک تقریبا عینی معنای فرمودیش که ک هر بخاری رحمه الله هنی که سباسی آن کینو اشاره تی پیدا نوانه فرمد جمال حوزة روسيا صوبستا فرمد حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمر صنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أمك فرمدان هاول الشكاية أبي سعيد الخدري رضي الله لسر بيه وما نجرتواني فرمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب أفرميد تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني في شو بي متكاني بيش قطان هلا قرنواني بز ببز بال ببال تنان دقل خوي أمكن بهيلانة وكلاني بزن مجيك إيشا كشان دتسكو تنقو شيدارو بيقل كيشا جونا دنيا شن خواني بيأكل يعني تشيش تيك بيز بي باق بي هرشي بي أم بوشو برني وجر وتنان رسول الله بس بي يهود ونصارى أم جارة يهود ونصارى بازكا نروم نفارس يعني جوا كانوا خاش برستكان بيغمبر يخوا فرمي أي قابلة ما بس بي شيء طبعا ابن حجر رحمه الله لم بابيانا أفرميد بويا بيغمبر يخوا عليه الصلاة والسلام دوجر يعني بدو معنى جوازي نايتي أفرميد لكاتك كباسي كم يعني كات لبرأوي إشارة بوي أم أمتا لقضي حكم دارتيا دولة دارتية شون أوانا كي بابت سياسية يعني ما دام كنا بفارس والرومي هنا بس قضايا سلطة ده صلاته يعني فكري ده صلاته روجك اشتراشيته روجك سرمايه داريته روجك نزان ديمقراطيته روجك هذه كو روجو أفكارك لو فكرانك كفكري إداري دولته حكم دارتية شون أوانا كون بزبا بس لا يدوم يا نافري قضايا دينية يعني هذا كتشون لبابته حكمي وإداري ودولة وسياسة كان شوين أو أنا كون إنجا لبابة دينية كان يشاوى بس يهود ونصارى ابنه أو أنا شان كردو يوجوا كان يعني شون دينة كان قورا شون دينة كان دسكاريت ياكرا شون دينة كان آراء وأهواء وآرزو ظلبو بس الدقو نصو باشان علماء وزانا كان بون بجيغي خوان بيقرتنوا أنا جيغي بيغمبراني بيقرتنوا ديو دينية كيتي أفرميد لوي فارس وروما ديو سياسي كبازك كأمة باتجاه سياسي كي رشوه بيه وانه لقرد لما كان ديو دينيه كبازه كات كبت أكيد لا أفرمي قيامتنا تامدو أنا هردو شي رونه دات وصل هالداني شي واضح لنا وهمو مانا هذا لا إن شاء الله اكتفاي بيه كم أقرشتيش كم ما بي لم بابا لم دو فرموديا هل يقريم بودرسكاين دهاتو دو أجلشين خزمتي بابا كاني كدعو كم لالله سبحانه وتعالى بفضل وكرم خوي الرحمن بيبكا وشهر زامن بكاو لقنا أكار من خوش بيقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته
1: خوي جان داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومن كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكين يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيلا كواب مانا لإنسان كان يبكين فيلا بمانا لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا الساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين ممن كرو عبدانيك هل يان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ من برك الأخوانا سيودين داري فنا من بدأ يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيشتوا من ناشرينك إيمان لدلما ناشرينك إيمان لدلما دام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمن جينا بإسلام وبمن مرينا لسر إسلام بمن مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروجي محشرما يا إلهي يا ملم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزعنا بإيماني خو ما سبارد يتو أكين إيماني خو شويستان ما سبارد يتو أكين يا إلهي بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسلمانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لي أكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فانية دا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال مال مال داريك أو من بمنال منال بي عطاك أو من بمنال منال كاني صالحك يا إلهي داوال لي أكين وما قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داوال لي أكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغلو دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرا كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجلا كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داوال لي أكين إما لهمو كاتي زياتر محتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشيات مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانا وان بولايتو يا إلهي بكرب باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو وعافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلة من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخو أبر وردقار أم عبداتي أنا كأيكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خو إلي من قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلو كم كريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي شون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داك باك من ببورة لقناه مردوك من ببورة لقناه خزان وهاوسر منال وشمان ببورة يا إلهي لقناه براو خشكان من ببورة لقناه دراو سكان من ببورة لقناه خزمكان من ببورة لقناه ما وصاب قتابي من ببورة لقناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناه هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات اجتماعي إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زور خلقي بيدين تراتيني تياكن زور كافري الدنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بيبارز أدسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيقان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران مان ليبرا يا رب العالمين يا إلهي أوكان الله يعلم عنيك جاء هداية هداية يعني بدأ جاء هداية دين خوائلك والأمي بخروي يا رب العالمين يا ربي خويا امكن الله ني فساد لنا امي لتا بلا وكنا يا الهي داوال لي اكن لكل امي لتي ان بخروي يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي خوت باري اقتصادي وجياني خلق بهستر كي يا رب العالمين يا الهي داوال لي اكن محتاج دسي ام كافرانا من مك يا رب العالمين خويا تو خوت سر برشتي رزق مانك يا اكرم الاكرمين يا الهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاجي امنا مردانا من مك يا رب العالمين خوي لد أبارينا ولد ألا علينا وبرحمتي خوتي وكرمي خوت شون لم رجا بزمان يبرج ولا مالك تويا كوبينا وآوى لبهشتا لخزمة بيغمبر أسأل الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
0: إسلام دنجي إسلام لديني وارديني وارديني
2: بناوی خوای گورو مهربان بی سرانی ورز استاکاتی او هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکین بدنجی ما مستای قرآن خوین
3: خالد القحطانی
2: که امرو لجزئی 21 بو من دخوینه
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثير من البشر اليوم، بل ربما هو الأغلب في البشر اليوم، أنهم ما يمتلكون سيارة يقودونها. ترى اللي عنده سيارة ولو كانت قديمة ولو كانت بسيطة ولو كانت صغيرة، هذا يعتبر من الأغنياء اليوم في العالم. وشوف بعض البشر اليوم على هذه النعمة اللي الله أنعمها عليه ما يشكر نعمة الله عليه. شوف شلون يفتخر بسيارته أمام الناس، شوف شلون أحيانا يتعمد إظهار صوت فيزعج به البشر. شوف أحيانا بعض الناس اللي الله أنعم عليه بهذه السيارة يستغلها، يقطع الطريق على البشر ويبدأ، حنا نسميه قحص أو في بعض اللهجات يفحط، وبعض الناس فيلف سيارته في والناس كلها منتظرة حتى الحبيب يخرج ما في رأسه من، أنا آسف على كلماتي، لكن هذا كله غلط، هذا يخالف الأدب. حتى السرعة، السرعة ليست مخالفة نظام وبس، ليست مخالفة قوانين، هذا موضوع ثاني، لكنها شرعا غير جائزة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. مو على كيفك تضر نفسك ولا سيارتك، أنا كيفي، أنا خلي يصير فيني اللي يصير. لا، ما يجوز شرعا هذا، لا تضر نفسك ولا تتلف مالك ولا تضر الآخرين. شوف الناس اليوم ما يشكرون نعمة الله بهذه السيارة. اليوم الله نعم علينا، ما ندري باكر شنو يصير. يا أخي بعض البشر وأنت تقود السيارة أحيانا معك زوجتك وعيالك وأسرة، تشوف شون يبتون بين السيارات أو يسرع فينحني بين هذا، والله لو خطأ جزء من الثانية يعدم يمكن 10 سيارات حوله، وصارت من هذه الكثير. يعني حنا في الخليج سنويا، في الخليج سنويا تقريبا 5000 قتيل سنويا. تعرفون شنو هذا؟ ضحايا السيارات. أما الإصابات فهي بعشرات الآلاف. واذهب إلى مستشفى العظام وشوف الناس الجالسين سنوات بخطأ تسببوا هم به أو غيرهم به، وكم أسر ضاعت بسبب رعونة في قيادة السيارات. يا أخي الأدب أعطوا الطريقة حقه، يا أخي الأخلاق ومكارمها التزم بقوانين المرور. أرواح البشر أمانة، مو على كيفك أنت تضيعها.

أسرة كاملة، زوج وزوجته وأولاده، فجأة قضوا، لقوا حتفهم. أسرة كاملة أعدمت. تخيل هذه الأسرة لها أسر، إخوان، أخوات، بنو عم، كلهم، أسرة كاملة انتهت فجأة، والسبب رعونة قائد سيارة. إشارة مرور حمراء، قال ألحق ألحق قبل ما تصير حمراء، وأسرع وتجاوز الإشارة، ومساكين صارت عندهم الإشارة خضراء تجاوزوا، فصار حادث وذهبت ضحيته أسرة كاملة. هذا مو مرة ولا مرتين، هذا الفعل يحصل ربما آلاف المرات. هذا قاتل، قاتل مو نفس، قاتل نفوس، وقتل نفسه أيضا. هذا الذي يمشي ومشغول بالهاتف. اليوم شوف الشارع، ترى تستغرب، تحس أن النص اللي في الشوارع بس مشغولين بهواتفهم، الله الحافظ. بس تدرون أقل غلطة قد تنقلب به السيارة، قد يدخل على سيارة ثانية، قد يعدم أسرة كاملة. وعلشان شنو؟ عشان رسالة يقرأها أو يرسلها. انتبه، قضية السيارة ليست قضية، حتى لبس حزام الأمان إن كان فيه ضرر عليك فهو لازم لك وعليك. بعض الناس الذين يتركون الهوام والدواب في الشوارع طليقة في الليل، خاصة في طرق السفر والطرق المقطوعة، بعض الناس لا يبالي، عند غنم، عند إبل، يتركها تسرح. طيب ما يصير، هذه طرق. كم من الناس من مات بسبب هذا، من أعدم بسبب هذا، ومن آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه، تخلق بآداب المرور، التزم. فالقيادة قبل أن تكون قوانين هي فن وذوق وأخلاق، فلنلتزم مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: أحسن عليكم، في الحلقة الماضية ذكرتم الأقوال في حكم لبس الأحمر، الأول الجواز، الثاني المنع، ذكرتم الدليل، الثالث الكراهية بتحديد، والرابع كذلك الكراهية بتحديد، الخامس وتوقفنا عنده يجوز ما كان صبغ غزله ثم نسج، نسبتموه للخطابي، نستذكرها مع الإخوة والأخوات ذلك.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر من الأقوال سبعة، فالقول الأول هو الجواز مطلقا وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين، والقول الثاني هو المنع مطلقا لما ذكر من الأدلة، لا سيما ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره، والقول الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، جاء ذلك عن بعض التابعين عطاء وطاووس ومجاهد. القول الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، جاء ذلك عن ابن عباس. والقول الخامس هو ما اختاره الخطابي، وهو أنه يجوز لبس ما كان صبغه قبل الغزل، يصبغ ثم ينسج، يصبغ الغزل ثم ينسج، ويمنع ما يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج، جنح إلى ذلك الخطابي، وإلى آخر كلام رحمه الله الذي ذكرناه في الدرس الماضي. والقول السادس هو اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ، يعني هناك نبت يقال له العصفر، ما صبغ بهذا النبت يمنع، وما صبغ بغيره من الأصباغ ولو كان لونه لون المعصفر أو الأحمر فإنه لا يمنع. القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها. يعني لو جئنا مثلا إلى الشماغ
0: فيه أبيض وأحمر،
1: فيه أبيض وأحمر، لكنه في الجملة إذا قيل الشماغ لونه إيش؟
0: أحمر،
1: فلا يمنع لأن فيه لون غير الأحمر. نعم. قال ابن القيم كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن. مقتضى كلام الطبري أن اللباس عرفي، وهذا قد صرح به جم من العلم أن اللباس عرفي، فما يخالف فيه العرف ويكون لابسه مثارا للأنظار فيكون يمنع لأنه لباس شهرة. وأيضا ينبغي أن يحدد كون اللباس عرفي بما لم يرد فيه نص، أما ما ورد نص في جوازه أو في منعه فلا يدخل في هذا. نعم. ما ورد لا الآن الأحمر ورد نص في منعه، هل نقول أنه عرفي؟ ما يدخل في العرف، لأنه لو تعارف الناس على الإسبال نقول لباس عرفي
0: الحرير،
1: أو الحرير مثلا، أو شيء ممنوع، أي شيء ممنوع لا نقول أنه عرفي لأنه فيه نص يخصه. قال ابن حجر والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، لأنها من لبس الكفار، يعني فيمنع من أجل التشبه بالكفار. وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. يعني الإمام مالك يرى التفريق بين المحافل والبيوت، مجامع الناس ينبغي أن لا يلبس لها مثل هذا اللباس. البيت الأمر سهل، يعني كون الإنسان يتخذ قميص لا يليق به في الشارع مثلا فضلا عن المسجد لا يعني أنه يزدرى به إذا لبس. نعم. وأقول وإذا فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين البيوت والمحافل ومجامع الناس، فليكن الفرق ظاهرا بين محافل الناس ومجامعهم العامة وبين بيوت الله عز وجل، امتثالا لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، خلافا لما يفعله بعض الناس من الحضور إلى المساجد لا سيما صلاة الفجر في ثياب النوم. ولا شك أن الاهتمام بالمظهر للمثول بين يدي الله عز وجل من تعظيم شعائر الله، وذلك من تقوى القلوب. فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه وأن يمتثل ما أمر به، خذوا زينتكم عند كل مسجد. مع الأسف الشديد تجد الإنسان إذا أراد أن يخرج إلى الناس إما في وليمة أو في دوامة وما أشبه ذلك، نعم يلبس أفضل ما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس أفضل الجديد، نعم، في الأعياد والمجامع الشرعية والاجتماعات الشرعية. يقول ما رأيت شيئا قط أحسن منه، مقتضى أفعل التفضيل نفي الأحسن، ولا يقتضي نفي المساوي لغة. ما رأيت شيئا قط أحسن منه، معروف أفعل التفضيل عند أهل اللغة لها مدلول، وهي أنها تدل على أن شيئا اشترك في وصف فاق أحدهما الآخر. لكن إذا نفيت أفعل التفضيل، نعم، فإنها تنفي وجود الأفضل، نعم تنفي وجود الأفضل، ولا يقتضي ذلك نفي المساواة. هذا من حيث اللغة. لكن الاستعمال العرفي يدل على نفي المساواة أيضا، ومن أحسن قولا، نعم لا أحد أحسن، يعني هل يوجد مثله؟ نعم نعم. لا، الاستعمال العرفي يدل على نفي المساوي أيضا. وقال في الحديث ما رأيت شيئا ولم يقل إنسانا ليشمل غير البشر كالشمس والقمر. روى البخاري في صحيحه عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. هذا في البخاري ومخرج أيضا في الشمائل. قال ابن حجر كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول، فرد عليه البراء فقال بل مثل القمر، أي في التدوير. ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان والصقال فقال بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان. وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا قال له أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر، بل مثل الشمس والقمر، مستديرا، وإنما قال مستديرا للتنبيه على أنه جمع الصفتين.
0: أحسن الله إليك شيخ، ربما يرد مثل هذا الحديث السؤال عن قضية الشعر. الآن يكثر السؤال حولها، تربية الشعر، حلقة، اتباع السنة وغير ذلك، وفضلا عن خروج بعض التقليعات مع الأسف الشديد لبعض الشباب في أقطار المسلمين في مشابهة الكفار في مسألة الشعر، واعتبار هذا من العادات وأنه ليس من العبادات.
1: أما من ربى الشعر واستطاع إكرامه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤتسيا به، نعم، ودل ظاهره متكاملا على أنه مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه مأجور على ذلك. لكن كيف يزعم أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تربية الشعر ويحلق لحيته مثلا، نعم هذا لا يمكن أن يصدق. كيف يقول أنا مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في شعره، والذي يغلب على الظن أنه لا يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بينما يقتدي بما يشاهده من بعض الكفار أو الفساق أو ما أشبه ذلك لدلائل وقرائن تدل على ذلك، وإلا لا شك أن الأمر قلبي، لكن القرائن والدلائل تدل على أنه لا يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل مخالفته الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لتفريطه بما أوجب الله عليه. يعني هذه قرائن ودلائل تدل على أنه لا يقصد بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله المستعان.
0: ومسألة يعني ما نشاهده الآن من بعض صور التقليعات في حلق جزء من الشعر، قصات شعر معينة، هل هناك ضوابط في مسألة حلق الشعر وقصه وردت في السنة؟
1: أما بالنسبة لشعره عليه الصلاة والسلام فهو ما ذكر، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره في غير نسك. نعم أمر بحلق شعر أولاد جعفر فاستدل به أهل العلم على جواز حلق الشعر، أما حلق بعض الشعر وترك البعض هذا هو القزح المنهي عنه الذي ثبت النهي عنه.
0: نعم. ما ينسب لبعض الأئمة من نهي حلق شعر الرقبة الصحي شيء؟
1: شعر الرقبة اللي هو من الخلف؟
0: من الخلف.
1: لا شك أن ما استرسل من الشعر تبع للرأس.
0: لو حلق
1: ما استرسل من الشعر، ويعني حلق حلق يعني ما هو تقصير، نعم لو حلق حلقا من إلا صار القزح، حلق البعض وترك البعض هذا هو القزح.
0: سيأتينا يا شيخ الترجيل ودهن الرأس ولا نسأل عنه؟ سيأتي يعني لا نترك السؤال عنه. أحسن الله إليكم. إذا نترك ما تبقى من هذه المسائل بإذن الله في حلقات قادمة لاستكمال الأحاديث. الحديث القادم معنا نذكر به الإخوة هو الحديث التاسع يا شيخ. إذا حديث الحلقة القادمة يا مستمعي الكرام هو الحديث التاسع لمن أراد متابعتنا بإذن الله. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فمهم جدا إذا جيت تتغير إنك تشوف أنت كيف قاعد تتعامل مع وقتك. أحد الزملاء قاعد أكلمه أنا عن الوقت في كيف يعني مشكلة الوقت والجوال، فيقول لي أبدا والله أنا تعاملي معقول مع الجوال. قلت له مو بصحيح، أتحداك. قال لا أبدا. قلت شوف طيب أسألك بالله، أباك تركب تطبيق، والتطبيقات الآن موجودة في الجوال، ادخل على أي تطبيق في البطارية يعطيك كم تمضي من الوقت في تويتر مثلا أو في السناب أو أيا كان. والله يا جماعة أنه جاء بعد يومين، كان هو في برنامج، عفوا ليس صديق، هو أحد المتدربين، فجاء يوم الأحد وقال أول ما دخل قال أعطني المايك، وأنا حسيت أنه بيعلن توبة، يعني حسيت أنه عنده شيء. أخذ المايك وقال والله يا جماعة أنا كنت أظن أنني غير منهمك في الجوال، وأن علاقتي بالجوال علاقة عادية يعني وناضجة، اكتشفت، يقول هو، اكتشفت أنني أمضي من 8 إلى 9 ساعات يوميا على الجوال. هذا واحد ما كان يدري أصلا أنه مضيع وقته. فما بالك لما تسأل واحد تقول كيفك مع الجوال يقول الله يا أخي ما أخذ وقتي. في عقلاء على 5 و6 و7 ساعات في اليوم في الجوال. أرجوك راجع نفسك في هذا الموضوع، أرجوك. هذا الوقت اللي كنت تمضيه قبل أن تنام على قراءة قرآن أو على كتاب أو على تأمل ومحاسبة للنفس والتخطيط للغد، على قصة ترويها وابنك على صدرك، على يعني سكينة وهدوء، صار يذهب في الجوال، يتصفح الإنسان الجوال حتى تنتهي البطارية وحتى ينتهي شحنه هو، وينام والجوال بجانبه. لابد أن نشوف كيف نتعامل مع الوقت. مالك بن نبي رحمة الله عليه لما جاء يتكلم عن فلسفة الحضارة بشكل عام، بشكل عام كان يتكلم عن عن عن أن الحضارة لا تقوم إلا على إنسان يستثمر عقله في كامل وقته في كل شبر من بلده. مسألة وقت. أي بلد وأي فرد لا يعي الوقت، لا يستشعر الوقت، لا تتوقع منه إنتاجية أبدا. مسألة الوقت مسألة غاية في الأهمية. طبعا في كتاب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قيمة الزمن عند العلماء يعطيك، وإن كان يعني نموذجا عاليا جدا، بس على الأقل أن يتشبه الإنسان بالكرام وإن لم يكن منهم. يعني في الكويت الشيخ موسى العازمي لما سئل عن تأليفه لكتبه في السيرة، هذه المؤلفات الجبارة الصراحة، من يجرؤ أن يكتب في السيرة بعد كل هذا التأليف وهذه الجهود العلمية؟ ومع ذلك كتب كتابات جميلة جدا وأصبحت مراجع في هذا الوقت. كتبها في وقت يراه الكثير من الناس أنه وقت ميت، وقت لا يمكن الإنتاج فيه، وهو وقت ما بعد الأذان والإقامة، وله مقابلة تحدث فيها بكل يعني جمال عن هذا الموضوع، ويشعرك فعلا أن ما في وقت، شيء اسمه وقت ميت. المباريات فيها وقت ضايع وبدل ضايع، بس الحياة لا يوجد فيها وقت إضافي وبدل ضايع أبدا. لاحظوا كم من الأوقات المهدرة اللي ممكن إحنا نستثمرها. يعني كم تقدر تقرأ من كتاب أو من جزء أو تحفظ في الأوقات المهدرة؟ كم تستطيع أن تتعلم في زحمة السيارة؟ كم تستطيع أن تسمع وتتعلم وأنت على سير الجري؟ كم تستطيع أن تقرأ وأنت تنتظر الأكل سواء في بيتك أو في مطعم؟ هذه الأوقات البسيطة هي اللي تصنع الفرق. ما هي المجرة؟ ذرة. ما هي الغابة؟ بذرة. ما هو المحيط؟ قطرة. ما هو الوقت؟ ثواني. هذه الثواني إذا تجمعت أصبحت عمرك، أصبحت عمري. وبالتالي خلونا نعيد العلاقة مع أوقاتنا. أيضا من الأشياء التي يعني ننتبه لها في قضية الوقت، قضية المركزية، أن كل شيء أنت بتسويه هذا يهدر وقتك. طلب الكمال يهدر وقتك. تطلب الجودة العالية جدا هذا يهدر وقتك. حب الراحة والتسويف يهدر وقتك. لا راحة في هذه الحياة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. والنعيم لا يدرك بالنعيم كما يقول ابن القيم. لا، لازم تتعب.
إنك كادح إلى ربك فملاقيه. كادح تعب تعب إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ما في شيء اسمه راحة. من يرتاح متكئين فيها على الأرائك، متى؟ في الجنة بعد ما تنتهي من العمل وتحقق نجاحات، ارتاح شوي، يرتاح الإنسان. ولذلك التعامل مع الوقت والإحساس بالوقت وأهمية الوقت أحد مداخل التغيير. تبغى تتغير، اجلس مع نفسك، شوف وقتك وين يروح، وقصص الشوائب والزوائد، واكشط نتوءات هذه الأوقات الميتة حتى تصفو لك بإذن الله تعالى حياة جديدة بحول الله عز وجل.

0: يقول ابن تيمية: الله يحب الصوت الخفي والقلب التقي. حينما تكون أنت في اللحظة التي ملؤها الظلام وقد سكن الكون، ثم أصبحت تبث كل أوجاعك وآلامك لربك سبحانه وتعالى، وأن هذه الكلمات ترفع إلى السماء، هنا سيأتيك فرج ربك سبحانه وتعالى. لما جاء، وهذه رسالة إلى كل مريض، أنه يعرف أنه أن ما نزل به أحيانا من بلاء ولعواء ومرض ولزم الأسرة البيضاء، أنه لو كانت العافية بيد أمك لأهدتك إياها في ثانية من نار، فكيف بيد الله الذي هو أرحم بك من أمك وأبيك؟ ولو اختار الإنسان لنفسه ما اختار غير ما اختاره له ربه جل وعلا، والله عليم حكيم. أيوب: يفقده الله كل ولده، ويذهب الله عز وجل جميع زوجاته، ولا يبقي له إلا واحد، ويقوله من أعلى قمم الغنى إلى قاع الفقر. ثم تقول إليه زوجته بعد أن كان مرميا في فرض فلات، بل قيل في مزابل بني إسرائيل: فإن الناس تركوه خوف مرضه. يا أيوب، ألا ترى ما حل بك؟ نظر ما الذي نزل بك. ادعو ربك أيوب، سل الله أن يعافيك. يا أيوب، ناج ربك أن يبعد عنك ما نزل بك. وإذا بها قال: والله إني كما جاء عنه وكما قال: أني أستحي من الله، أني معافى منذ ما يزيد على 70 سنة، وأنا في نعم من ربي سبحانه وتعالى وألا وفضل. ثم جملة واحدة فقط، جملة واحدة: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عبودية الوصف لله. ثم يبين الله جل وعلا لك أن هذه المفردة ارتجت لها أبواب السماء. خلاص اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم آتيناه أهلاه ومثله معه، حتى قال من كثير: ساق الله إليه سحابتين أمطرت أحدهما فضة والأخرى ذهب، حتى امتلأت جعبته بالدرهم والدينار. رد الله إليه ولده وأحيى الله له زوجته على قول: وآتاه مثل ما ذهب منه. هذا كله بكلمة واحدة، كما يقول ابن تيمية أن الأدعية الصادقة هي الجند الذي لا يغلب. على كل مريض أنه يضع جبينه في الأرض وأن يتيقن أن الله يسمع صوته ويرى ما في قلبه، إذ نادى ربه نداء خفيا. الله أحيانا يسوق إليك هذه البلاءات حتى يسمع صوتك ويرى ذلك الفقر في قلبك وتلك الدمعة تمشي على صحيفة خدك. يعني سبحان الله العظيم، الإنسان إذا استحضر مثل هذه المقامات، مثل ما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض السلف ينزل به البلاء فكان يجد من حلاوة هذا البلاء ما يسأل الله أن يؤخره عنه، لما وجد في قلبه من القرب واللذة والحلاوة بالمناجاة والعبودية، الحاجة إلى الله واللجأ إليه والفقر إليه والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومحامده جل وعلا، إلى درجة أنه الإنسان يشعر أن هذا البلاء نقطة بيضاء سيقت في لباس أسود فيما يرى. لكن والله الذي لا إله غيره أودع الله عز وجل فيه من رحماته ما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. دائما الشيخ، وأنا لا أقول هذا يعني إلا في ختام هذه النقطة، دائما القلب إذا تعلق بالله جعل النتائج لله ليست له. أنا ليست مهمتي ما هي النتيجة، هذا لله. أنا مهمتي السبب، الله يراني في مكان السبب لا يراني في مكان النتيجة، لأن النتيجة لله ليست لي. النتيجة هي لم يجعلها الله عز وجل من التكاليف التي أنيطت به. أنا أدعو ربكم، الله يستجيب. كيف يستجيب ومتى يستجيب وأين يستجيب وبماذا يستجيب وفي أي صورة تأتي الاستجابة، هذا لله الذي بيده مقاليد كل شيء. لما أقرأ قول ربي في سورة القصص لأم موسى: إنا رادوه إليك، وأنا أنظر إلى هذا الطفل يمشي في ماء البحر والله لا يميز بين الماء والتربة، ثم لا تمسه قطرة ماء بيده، ثم يدخل في هذا القصر الذي في العقل البشري يقول: إن أردوه إليك نحتاج جيش وقوة توازي قوة هذا القصر أو تزيد عليه. وكيف إما أن يقع خسف أو كسف أو أن تأتي أو يقع خسف أو أن تأتي صاعقة من السماء، شلون هذا سيكون بهذا الشكل؟
1: كيف سينجو؟
0: كيف سينجو؟ كيف سيرد إلى أمي؟ في تلك اللحظة كان الحليب الذي في صدور الناس هو جند الله.
1: الله،
0: بس حرمنا عليه المراضع، الجماعة ورطفوا ما يدرون يحطونها، صبي يبكي يتضوع جوعا وقد حل الله حليب أمه في فمه وشين حليب غيرها في فمه فرده الله إليها. لذلك في اللحظة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أضيق جغرافية في الأرض، هو فار إلى المدينة، ينزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اليوم طالع شوي بكرة راجع، كيف سيكون هذا لله ليس لك؟ لذلك الإنسان كلما زاد يقينه بربه كلما أغفل عينه عن نتيجة الله، وإنما نظر كيف يكون علاقة بالله أثناء الجسر الذي يوصل إلى هذه النتيجة. كما يقول عمر: إني لا أحمل هم الدعاء ولكن أحمل هم الإجابة. كيف سيكون هذا الدعاء الذي ستأتي به هذه الإجابة؟ أول ما وقف والد إبراهيم على النار 50 ليلة والحطب يجمع لها، حتى إن ابن كثير في قصص الأنبياء يقول: كانت المرأة تقول: نذر علي إن شافاني الله لأجمع لإبراهيم الحطب. يرمى في المنجنيق. قيل للإمام أحمد: ما هو التوكل؟ قال: قطع القلب عن الخلق. قال: لأي شيء تذهب لذلك؟ قال: إن إبراهيم لما رمي في المنجنيق جاء إليه الملك، قال: ألك إلي حاجة؟
1: وهو في الهواء.
0: في الهواء وبينه وبين النار لحظات. قال إليك؟ قال نعم. قال لا. قال أما إلى الله فنعم. قال سل الله. قال أحب الأمرين إلي أحبهما إلي. على طول يجي الخطاب للنار، كوني برد وسلام. ليش برد وسلام؟ لأن البرد يؤذي، فأراد الله أن يكون هذا المكان باردا من غير إيذاء عليه. الكون كله قانونه يختلف. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الآن صار بردا وسلاما. طيب عشان مين؟ عشان قلب كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. بس عشان قلب واحد كان يحمله صدر خليل الله عز وجل. فيقول أبو لما وقف على شفير النار بعد أن أصبحت رمادا، حتى قال ابن كثير بقي في النار قرابة 30 ليلة، جعل الله المكان الذي حوله أخضر وما بعده نار، فقومه لا يصلون إليه وهو لا يصل إلى قومه. لما وقف ونظر إليه قال يا إبراهيم؟ قال نعم. بعد أن رآه سالما من هذه النار التي تأكل الأخضر واليابس قال يا إبراهيم؟ قال نعم. قال نعم الرب ربك.

قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، أي سورة آل عمران. وقراءة هذه الآيات بعد الاستيقاظ من النوم مع التدبر والتأمل فيه نفع عظيم، لأن قومة الإنسان من نومته في هجعة الناس وسكون الكون والهدوء العظيم في ذلك الوقت وفراغ القلب وأيضا حصول الراحة للبدن، فيتهيأ للعبد التأمل في هذه الآيات العظيمة والتدبر في هذه المخلوقات الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، مما يثمر في قلب المتأمل تعظيما للخالق وتسبيحا: سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فيثمر ثمرة عظيمة جدا. ثم يقبل القلب بعد ذلك بالدعاء والسؤال، ثم تأتي الإجابة، إجابة الدعاء، فيعيش المرء مع هذه الآيات العظيمة متأملا في مضامينها ومعانيها، ويتزيد من رغبته في الطاعة وقوة إقباله على العبادة وقيام الليل. قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع. صلى ركعتين على العبادة وقيام الليل. قال: ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما

ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3، ثم أوتر ب3، أي أن عدد الركعات من غير الوتر 6، وبين كل ركعتين ينام ثم يتوضأ ويستاك ويقرأ هذه الآيات. لكن قال النووي رحمه الله: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات 13 ركعة، 13 ركعة. قال: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول، هذا موضع الشاهد لسياق هذا الحديث: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وعرفنا أن هذه الدعوات مناسبة تماما للخروج إلى الصلاة، لأن الصلاة نور، فيناسب تماما في خروج المسلم إلى صلاته أن يطلب هذا النور ليكون في كل أجزائه وليكون محيطا به من كل جهاته بهذه الدعوات وبهذا التفصيل في طلب النور كما جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

بأن الرعاية الإلهية إن لم تصاحبك في الدنيا فستكون من أشقى البشر. والله لو كنت من أغنى الناس مالا لن تنال انشراح الصدر والنور، فهي لذة عالية لا ينالها إلا أهل الإيمان الطاهرين.

سعادة الصدور خزائنها عند علام الغيوب، لا تشترى بالمال، إنما هي وهب من العزيز المنان لمن أحبهم وقربهم إليه من الأصفياء الأنقياء الأتقياء. فأولياء الله مطمئنون سعداء بالله، لا يعانون من الضنك والضيق. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن كنت من المهتدين المتبعين لتعاليم الله فأبشر بالنور والانشراح والأمان، كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان.

0: ينبغي للمسلم أن يتساهل في الربا ولو قل، فإن شر الربا خطير عظيم ولو قل، ولذلك جاء التغليظ في قليله عن النبي صلى الله عليه وسلم زجرا للناس عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد والبزار والدارقطني وصححه الألباني. وقال كعب الأحبار رضي الله عنه: لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. رواه عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه. رواه الطبراني وصححه الألباني. هذا الوعيد الشديد يا إخوة هو للزجر والتغليظ، لأن بعض الناس يستكثر يقول: أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. نقول: نعم، الشرع إذا قل الوازع الطبعي يعظم الوازع الشرعي، يعظم الوازع الشرعي. الإنسان يا إخوة عنده وازعان يزعانه عن الحرام، وازع طبعي في فطرة الإنسان، في طبع الإنسان، ووازع شرعي بالوعيد في الشرع. بعض الذنوب الوازع الطبعي فيها شديد، يعني الفطرة تأباها إباء شديدا، فلا يعظم فيها شأن الوازع الشرعي، لا يعظم فيها الوعيد، وإن لم يكن ذلك دائما. وبعض الذنوب الوازع الطبعي فيها ضعيف، بل طبع الإنسان قد يجعل الإنسان يقدم على هذا الذنب، مثل ما يتعلق بالأموال، طبع الإنسان يحب المال. الإنسان مهما بلغ حتى من الديانة والصلاح يبقى أنه بطبعه يحب المال، فالوازع الطبعي في أخذ المال ضعيف، فيعظم الشارع الوازع الشرعي ويعظم الوعيد من أجل الزجر، حتى يقاوم الوازع الشرعي الحب الطبعي في النفس فلا يقدم الإنسان. فهذه الأحاديث وقد صحت أسانيدها، المقصود منها زجر الإنسان عن الوقوع في قليل الربا فضلا عن كثيره، حتى يكون المؤمن حذرا من الوقوع في الربا.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة سر هملاك من بسراني برزو عزيزو سنجين لهرشينو زيقاكا أميدكم ودعوتكم لذاتي باش الله مالكان من دلكان من براو برو لیوان لیو بکا لنوری ایمان و اسلام داوکار نزاتی پاچ الله عزت و شکومندی و ریز بو همو امت اسلام بجری توا لسر تا پای زوی بتایبتی خوشکو بریان من لغزا لو نهامت یو لو امتحان قرسا ایمو اوانش در باز و قطار بکا نصرت و سرکوتن به همو لایک بدا و رب العالمین او دجمنی خوی و دجمنی امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یهودی کان و کلک کانی تی زليل الزبون حقير بك رب العالمين بيان كاد بفند زمانا وكو فرعون كان وكو قارون كان وكو هتلر كان وكو دكتاتور كان وكو قراميت كان وكو أبره كان رب العالمين رسوان بكات حمل دنيا وحمل آخرت دعو كان لرب العالمين شفای نخوشی هرچی مسلمان هی بدا برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا دوباره چی و ناکوشی لبین ایم و امد لاببا همو لایک من بکاتا کلیلی خیر و قفلی شر و رب العالمین داولی دکین بگوراتی خوی معیزت و جلالتی خوی بناوجوان و مبارکانی خوی قلیمی لی بردونی خوی بسر گناها کان من دابینی او ابن هيني كريت من او يبقى اشكرا عفوا ما بكاتن واخوي يقول سبحانه وتعالى داول اذا كان لقنا اذاك باب من خوش بي او اذاك باب ما وستر وسلامتي بك او اذاك باب وفاتي كرديا عاقبتي خير ك كور كان ينبر نور بك حتى تسا حكم دك لبو ينفراوان بك ورب العالمين داول اذا كان اي مسلمانش لو باردو خو لو ظروف کیستاتی دین لو کشو هوای کتی دین هوشیار و بیدار من بکات حقی به حق بناسین بدوای بکوین نا حق و باطل و پروتیش بناسین و هروها خومانی لیب پارزین اللهم آمین برز انزارش که رب العالم در فتی دین هاتین و خزمت ایوی برز امزارش انمید دکم انشاءالله رب العالمین بکات مای رضا من دی خوی کوا هدفی سرچی مانان ورضوان من الله أكبر ورب العالمين كاتما السدو قازان خير الناس أنفعهم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتزاد زخيريك لبو قبر قيامة من كما قال الله سبحانه وتعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب وداو ذاك إن تم مجلسي ذكر أو جو قرثني أو ويك لخزمة بند لخزمة ودايا كرب العالمين شلا فرما يشتقل سخيدة لك رب العالمين لو اعتدى كأفرم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني هل يشغل إيوا هل قريت لدين كي كرب العالمين فرماني في كردوها واتكاتك أتبر وداري دزقري بقرآن دزقري بري وربازي بيغمبران عليه الصلاة والسلام بلان بهر هو كارك له كاركان هل بقريبا زا رب العالمين او هل قرانوي هندب خطردان ولسرزاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأفرميت بيغمبر صلى الله عليه وسلم لأفرمي دكي أفرمي سيكسنا حلاوي إيمان دا سيجن يكشان كرب العالمين بيغمبركي صلى الله عليه وسلم الله مشتش خوشتر بي دويميان كسي كسي شيل بيناوي الله خوش بويتن سيميان كسي كرب العالمين هداتي دابي دبي هند بينا خوش بي حل قريتوا وازلو ديني بيني وكوي كسي كفريدنا ناو آقر سن بينا خوشا بوي حل قرانا ولدين زور خطرة كاتي كرب العالمين ريزي ليناي قدري ليناي كسي شي بروا داري ايمان داري بلان پاش گز بیو کو پیغم سوسم لفرمونده که فاسی کرد فرموی سردمک داده فیتنه گلک زور ده بی كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كبيان كي خلق مسلمانا بلام سبحان الله هندب خير دين كي خوي دادني لبو الدنيا خلق لبو الدنيا بيدين كان بطن كادش ميري شي كم واز لدين كي خوي ديني دين كي خوي دقورتو حتى اواري دين كي لدزده يان اواري كي مسلمان تابعني دين كي لدزده قد يان علتكي تيا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي يبيع دينه بعرض من الدنيا دينك يخوي قريتو بكمك لدنيا كمك. قل متاع الدنيا قليل خوش حلال كان الدنيا كاتين كمن بلهم والآخرة خير لمن اتقى آخرة كبيرو صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هيد عيشو جياني شراس تقينن مقر أوي آخرة كما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين كأوي كدل حزيليو أوي تاوني نتيا لويه هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد يعني بشر كتاو نيديت يا دل مخربش بسر دل دانهات يا حسي بس النبي سيكا بهشتا لوهي أو آمدي أو يهم بزبيلي بو دنيا شكاتي كما مركا أو مقر حقيقية كزيقاو مأوايتي أو إذا قرتو وازي لديني زابا كما قل دنياي بيدين كان دينك يخوي دادني كما كارساتا اگر خلق وای کرد و آدزانی با خوی قازان ذکر دیو دینی پروردگار زلری کرد یا نه اصلا پیتوانه کی درسته پیتوانه کی راسته چون که وکو پیغمبر من صلی الله علیه وسلم لفرموده قدسی که نجرتو دفرمی رب العالم دفرمی یبن آدم این وکانی آدم این اولکم و آخرکم ايوه سرطاتان كوتايتان وإنسكم وجنكم بريكانتان مروفكانتان واتدزنكان وبشركان شهموتان ببني يقدل بهموتان دجياتي پروردگار بكان هيز لدى صلاة وهيز وقدرة رب العزة كمناكاتن وبجزانا أين وكان آدم إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سرطاتان كوتايتان پریکانتان مروفکانتان واتا بشرکان وزنکانشتان هموتان ببنی یک قلب و یک دل کرنوش لبو ذاتی پاشی الله ببن هیز لملشی الله زیاد ناکاتن پروردگار الله سبحانه و تعالی بباکا پیویسی به هیز کسا چینیا کواتا لیره که کسا که حلق راوات نک دینه که زرد خودی خوی زرد دکات خودی خوی زرد دکات لبرو رب العالمین كتو بازدگاني چي لقل لكي ده فرمي تجارة لن تبور بازدگاني اك زرري تيدانيا بلام هر زور بازدگاني لسر اساسي دوراندين دين بيتن بزانت سزرره كت کرديا اوزا رب العالمين افرميتن يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني هل يقل ايوه ايكم البرادرن هل قرانوا لسا دينك فسوف يأتي الله بقوم رب العالمين قومش دين تسرزي وهذا قوم قلا بشتان قد روز دكاتن أو قوم أو قلا صفات ينسي يحبهم ويحبونه أها پروردگاريان خوش ديو پروردگارش أو يعني خوش ديت واتا أويك زور گرينغ رب العالمين أواني خوش ديت زور زارن أما پروپاگن دي ويدكين پروردگار ما خوش دي بلام گرينغ أويا إما تسان توانيت من اوي بده زوين كرب العالمين امي خوش بويت كات او قومي كدين سر پشتي زوي باش وي كه خلقه كه هل قراوات پشتي پیغمبريان چول كرد صلى الله عليه وسلم وازن لو اسلام مباركه هنات بدوي علمانيت بيدين كان كتن كمان زاني بر سناني كما لا امكانيته لا اوشتا دنيا يانا بدس يان هنايا قازان زين كردي كنا زن خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين دور راوی دنیا و قیامتینا نکری دنیا دنیا و قیامتینا او زه افرمیتن او قوم صفت یعنی اوی که پروردگار اوانی خوش دویتن و اوانی رب العالمین خوش دویتن که براسیم لآتش که افرمی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیبکم الله و یغفر لکم ذنوبکم اگر ایوار راز دکن تماشا که آیات که سنورده کمن تان خوش دوید نواتا رب العالمین تان خوش دوید فرمو اتباعی پیغمبر بکن صلی الله علیه وسلم واتا شوین پی پیغمبری اکرم محمد کوری عبدالله صلی الله علیه وسلم حل گرن واتا سنت کانی زندی کنو من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه بدوی ری ری باز کی بکوا حیف پیغمبر هی صلی الله علیه وسلم بدوی ابو جهل ابو لهب کام کی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم خو اگر پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ابو جهل ابو لهب قیمته شان هي یعنی هاو شی و کانی اوان قیمته شان هي بوس بدوی قوم چې دکې ک رب العالم غضب لګرتنا یا ایها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور بوز بدوي قوم شي دكوي كروجان حبدز الركعه كانت كذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كفنا دغري بذاتي ما شاء الله داوي دكي كوا دواي اوك ايمانتنا استقامتها بلا سدينك وباشن بناي بي دغريد بي بارزي لويك لكومري غضب لجيروان و گمرايان نبي كزولكو هاوشي وكانو ديانا كانو هاوشي كانتي رجع حبت زال ركعت لنشكان دوبار دكيو كواتا اتوكاتك هالقراوية كم زربي كمرشچين لبازني خوشويستي الله فريد ادري بابا آدم داك حوات تنها بفرماني پروردگار يانكن لو بهاشتوكي كتي دامون كشون امتحان بو كاتك لداركان خوارد كشيطان هاتلين فوسوسا وسوسي دروس كرد لنا خيانده قوشي اوي بخون شجرة الخلد داري نمري وملكة شي حتى هتايتين مدزين كاتك كخوارد يان فعصى آدم كآدم عصياني كرد لقل داك من حوي لو كاتي فريد رانا سرزوي تماشاك فريد رانا سرزوي اي اما استاكا كاتك هل قرينوا لدينا كمان باش قزبينوا دماني برو باوشي چه دينة چه بتين چه افكارك چه ادولوجيا چه بتين كهمو يدس کردي مروفا كان كوان نازان پشتي ديوار چه تيدا كنازان تن سالتك تورو دادات اانتم اعلم ام الله پروردگارو الله بزده هلي پیغمبری بزده هلي صلى الله عليه وسلم الله بزده لو شيطان پیغمبر صلی الله علیه و آله لبو ابو جهل ابو لهب کان قران بزدری لبو پیرو پروگرامی مروه سرلی شیوا وکان بهشتي بزدری لبو دوزخ راسی او خسارته چی کوری واته یکم ضربی کمر شچن یکم بوملرزا کله ایمان دار روداتن او یک خوشویستی الله علی دز ددی او رب العالمین اوانی خوش دی اوانیش پروردگانی خوش دی یکم صفتی جان باشن افرمیتن اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين صفتش كان اويا اعزة على المؤمنين تما شاكا زور زور اذلة على المؤمنين يعني زليل برامبر بروان دارا زليل مانت يعني برحمن مهربانا ببزين مليان لطالة موشي بارك ترا بوي كارو باري مسلمانا رايب كان وزيب زيب كان هندب الرحمن هندب بزين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيمان التاويني حتى أوي لو خود بيتخوش اللبو برايكي خوش بيخوش نبيت هندب بزين مسلمانك من دالك لغزاء كاتك برسي أو هزب أزاري برسيتي دكات دايك كزرجي دسوتي هزدك من دالكاني خويتي من دالك يتيم دبي هزدك من دالكاني خويتي مسلمان قتل عام ذكري هزك الرباري خين لذ سديد يتخواري وكو افرم المؤمن للمؤمن كالبنيان يجز سد مسلمان وكو يجز سد انما المؤمنون اخوه او ربي دين كان او سنور درو يدس كردان اندروس كدي او سنور فلان ولاتي او سنور فلان ولاتي بلام هر كات تش بخوش ام بيان ويتن هيز نرخش لو سنور يا سيني ودولتي ونازن حقوق انسان ومجلسي امنو كما لقاي نيو دول هيتس حساب شلوانا ناكن بلام لو توي مسلمان او سنورا بلام لو هيتس سنوري او كبساي خوشتان دبين اساكا تا باردو خشم بسر مسلمانا هنا كهيتس خاكو مملكتي مسلمانا نرخیانو نهشتی هر کاته چی بیانه و دست درجه دکنه سر بدرون و بتهر و به همو زورت سکه چی قتل و عیم مسلمانان دکن و برتاوی همو اوانی که وشی زلو گوریان برسکتو بناوی سلام و آشتی بوی اگه در با مسلمان برانبر مسلمانی دبی اوهابی او صفتی تین که رب العالم فرمی اکاتین و هل گرانو لدین اکی که مالش کنیتا سر زوی او صفتی دویمی تین اذیلتین علی المؤمنین براسی خوان پی زلیل خزمتکارا مهربانا برانبر برواداری بلام لمقابل جدا اذیلتین علی عزتین علی الكافرین او صفتی تین که با عزتن شکومندن بهیزن ریزدارن با قوتن با غیرتن برانبر با انسانی بباور برانبر با مشرک کن برانبر با کافر بباور کن برانبر متکبیر کن برانبر ظالم مستمکار کن برانبر اوانی که مسلمانی به حولاتی درز دوسیو کوتای دادنن براسی وکو امام عمر کات کبو خلیفه مسلمانان لو کاتی خلک چی زور مقام قوان دروز بو کوتان عمر پیاوه چی زور تندو تیجا کاتی بسر منبر کود دوائی وی سپاس و ستایشی پروردگاری کرد اوزا صلواتی لسد پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم اوزا فرمی ای خلچین بزانن والله زور زور لزارن تون ترم برانبر بو کسانی کمان فی مسلمانان دخون بلان بجزان مسلمانان ملم لمو باریک ترات برانبر مسلمانی رازگو مسلمانی حقیقی اگر دعوی هر ما فشو که لوی زیب زیب کم که اوا اصلی ایمان دارو بروا داریا که اذلتین علی المؤمنین اعزتین علی الكافرین و پاشن صفتی شدی کن اویا که فرمیتن یجاهدون فی سبیل الله تیده کشن لپیناوی ریو ربازی الله سبحانه و تعالی که او رو که او رو باسی کلمه جهادو تیکوشان که کال بیتو لنا مسلمانان براستی او رو زور زور پیویسمان بویا که تفسیرشی فراوان بکین لبو جهاد که جهادی تنها قتیس نکین لقیتال کویش بشکل جهاد روحی برخودانو قربانی دانو تیکوشانو جود و جهاد زندی بکنو لدلی گنزکان من لدلی لاوکان من لدلی امت چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی ایو در تان دیارو در من تان دیارت و کاری زلیبون تان دیارت سیه یا رسول الله فرمی اذا تبایعتم بالعینتی ارکاتی کارو بار بو بر ربات اذا تبایعتم بالعینتی کارو بار بو بر ربا همو کرون فروشنکان ربان سو سری اضافان سو سریت و اخذتم اذناب البقری بدوائی کلچی مانگای چی کتن خمتان اوابو کمانگای کتن نخوشنکوی لوری لنبرید بیت وکان یا خود برنگول چی زیاد نکا شیری زیاد نکا خمتان بکات کوات نخوششی توش دبو نسون طبیب کانتان دهینان سر یا خود و رضیتون بی زرعی رازی بون جیانتان تنها زرعات بکن بدوائی گرمو زوی بکون تنها خری چی اوشتان بن و ترکتم الجهاد و واسطان لتی کشانو لزهدو زیاد لپنای اللهی نه الا سلط الله علیکم ذله إلا رب العالمين الزليل يكتان توجدك دجمنشي دور دست كقد نتان ناسي نتان ديتيا دي پيقلاو لنا ولاتان داني خير و بيركي دباتن زليل تو زبون تان دكاتن أو زيلة جلاناتي پيغم صلى الله عليه وسلم فرمي حتى ترجعوا إلى دينكم أتانا قرنو سر دينكي كدينكش حتى ترجعوا إلى الجهاد واتتكوشان لبنا رب العالمين سنكو رو مسلمانا كلاوازن كبهيزن حتى كبير سكن حتى او سكن التكنولوجيا و بيشكوتني كهي مسلمان كم هي بنيتي بويا دجمن حركاتا چي بيويت لني وشودا بروج روناك سفرو چي لمسلمان دو مسلمان قتل عمد كاتن بروا داري قتل عمد كاسي جنيه بري بشتي تساو دو بريا بما في خوي دادنيتن بويا او رو زور زور پي بسمان بويا كما هو شار بين بيدار بين وهروها زهد و جهاد بكين لپناي رب العالمين او زب ما نفر و نکشی ولا يخافون لوم تلائم يجكل لصفت هر برز و جوانکانی او امتی كاتک امتی پیشتر وازی لپروردگار و دینکی و قرآنکی و پیغمبرکی هنا رب العالمی قومشکی هنا سرزوی اوان صفتی تیان كوات ولا يخافون لوم تلائم براسی للومی لما کرن نا ترسی خلقك تانو تشرید دا خەڵکێک ناو نۆتەرە لەسەر دروست دەکات، خەڵکێک بە هەر شێوازەشی باسیان دەکاتن، بەڵام ئەوانە حیساب لە بۆ ئەوی ناکەن. نەک وەکو کوردواری قسەشی هەیە کە بەڕاستی هەر شەرعیش نییە، دەڵێ بەڕاستی لۆمەی خەڵکی لە عەزابی قەبری خەراتر نا ئاگەدار بن موسڵمانان. ئێمە هەدەفەکمان هەیە ئامانجەکمان هەیە وەکو موسڵمان بریتێ لە بەدەست هێنانی ڕەزامەندی ذاتی پاکی ئەڵڵاه، وهەروەها بریتێ لە سەرخستنی سنەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. بۆیە ئەو ڕێگایە، ئەو سەمیلە، ئەو ڕێگایە قوربانیدانی دەوێ، وهەروەها خەڵکێک تانەوتە شەری دەدات، خەڵکێک دەوێ سار بکات وەکو منافیقەکانی سەردەمی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، وەکو مورجیفوونەکان، واتە کەسەر و تەنبەڵەکان و لاوازەکان، خەمسادەکان. ئەوانە دەیانەوێ لە ماندیبوونت و کەم بکەنەوە، بەڵام ئەتوو دەبی بەڕاستی زۆر زۆر هیمەت بەرز بی. ولا يخافون لومة لائم، حساب لو لومي لومة كران نكي، بلكو هدف أمانزي خود دياري كي، أو زابرو أو هدف أمانزا بروي شوين بيد لبي بيغمبرا زي بي بيغمبران داني عليه الصلاة والسلام، سنك بزانا بيامكا هند قوري هند برزا كرب العالمين لسرتاي آدم هتا خاتم صلى الله عليه وسلم أتو لسر أو رقاي، وبجزانا أشد الناس بلاء الأنبياء زۆرتر نیوە کەسانی کە تووشی بەڵام مووسیبەت و ناخۆشی و پێغەمبەران عەلەیهی سەلاة و سەلام. بۆ یەک کاتێک کاروانەکە بەردەوام بووە، حاشاشی مەقامی زەنابتان سەگەکانش هەر وەڕینە، بەڵام کاروان هەر بەردەوام بووە. وەلا یەخافون لۆمەتە لائیم، بەڕاستی نەترسانیە لە لۆمەی لۆمە کەران، چونکە ئەگەر ئەتوو حیساب لە لۆمەی لۆمە کەران بکەی، بەڕاستی ناتوانی بەردەوامی لەسەر ئەو جوجوجیاد و پەیمانی کە دایکە رەب العالمین سوبحانه و تەعالا. ئەو زەذالیکە فەضڵ الله یوتی من یەشا، پەروەردیگار هو فضلك بدات هركس شديد ذاتي كشايسته بشاب بداتي. والله واسع عليم، براسي پروردگار او ارزش او زويا، ارض الله واسعه فراواني كليا لير ناتواني ادا دينك كيف كي برو اولايا برو اولايا، ارض الله واسعه زي پروردگار فراوانا. بو نبي مسلمان لحركه راب وسيتونك اگر حركي راوستا او كاتي دينك شيده وسي او كاتي مرامي دجمنكان زي بزي ذكري وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوزي كر لمكي مكرمه بو بنديني منوره نتسو يندري پالاتو بل كولي يندري كياني دروس كرد، دولتي دروس كرد، زيشي دروس كرد، براسي تواني او امتي زندكات و قيد كاتوا وهروها او اسلام رناكي ونوري پرشو بلا بكاتبو همو زيهان. وكو رب العالم كفرميت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فراسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو هذا بالقرآن بناسين كات مجددره ترسینره کله تشچی روناکروی سرتای بیانی روناکترا بودلکان بو امت بو سرزوید بو همو مالکان او لکوخ لا برد لدار لرشمال دروس کرابیتن او نور اسلامی دگاته باذن الله سبحانه وتعالى. ذات القیش کو برنامیش کات به خدمت ای برزو سنجین دگمو امولاکتن بذاتي باشي الله دسبرم كهي سفار ديك زاناكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتابي الأصول الثلاثة وكو حجم يكيك لبتشكترين كتابة كاني شيخ محمد كوري عبد الوهاب بلا موكو ناوروكو أو بأساني كلا خوي قرتوا يكيك لمهمترين أو كتاباني حمو مسلماني بی استثناء همه مسلمان پیوسته بخونه تو لیتی بگاتو، چون کو باسی اساسیاتی توحید و عقیده که همه مسلمان ابی هیبتو بشوی که راستو درست کتابگا اتوانی بلین بخونه تو لیتی بگاتو، چون کو باسی اساسیاتی توحید و عقیده که همه مسلمان ابی هیبتو

أما أصولي ثلاثة برام لسرته كتابك يوا كان مسألة كي جرنج رونا كاتوا بيش أو بيش تسأل أصلي بأسكا الله يكم أبي أو بزانك الله عز وجل إيمي دروس كردو رزق ورزي معن أداتو حروا ببي برنامج لبرشيانا إيمي بجي نهشتو بكيفي خمان برنامج بو خمان هلو جيرين بلكو بيغمري بو ما ناردوا وبرنامج وشريعتي كي ناردوا إيما أبي ملكتي بين وبي إيشي بي أبكين وإن جاء ألغي لسر أهينتو دوم شد عليه الله عز وجل بهيت شبك رازي نابد كسك شركي بو قرار بدات لعبادتي إتر أو كسا أجر ملائكة بيت أجر بيغمبر بيت أجر هر كسيك بيت الله تعالى لي قبول ناطر يكسر بلغة لسر أهينتو وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سيهم أويا هر كسيك يرايلي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم الله تعالى توحيد بكات بهيت شويك نابي موالاتي دشمناني الله عز وجل بيغمركي بكات إنجا بلغي قرآن هنا تولى السري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر آية استدو مجادلة أم كتابيش بهمان شي وشروحي زور لسر هيا وهندي لو شرحانش كراوة بكردي لا شرح مشهور كاني أم أصول الثلاثة شرح كلي شيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ شرحي عبد العزيز بن باز وشرحي ابن عثيمين وشرحي إبراهيم بن عامر الرحيلي وشرحي تري زهر لسرحية يعني أمانة تنهى من لو كتابيك باسي جانا من الشيخ محمد كوري عبد الوهاب كباسم كردو أجينا أصولي ثلاثة شرحي لزور بيز ما نكاني سر عرض أمره هيا وشرحي زور زور هيا بس ما تنهابو نونا باسي أمانة ما نكرد كورتي بيناسا كمان بو أم كتابة أويا أم كتابة وكو لا برو قبارة بتشوكا وكو جرنجي ناو روكا كي زور زور جرنجا بشوية جرنجا كحامو مسلمانيك توانا بلا مواجبة لسري بيخوينتوا چونكو ناوروكي قرآن وسنتي لا سبارد أو سي أصلا لدينا هناوتو بجواني بيشخش دي كردوا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتسين خزمة دعاية شتر أويش دعاي قورمان بابا إبراهيم صلاة والسلام وخوائي لسربي وسرزم في غنبران بي ك دفرمي كخواي قرلو مع النقر دكا لسزاري بابا إبراهيم كده يفرمو بردوام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ك لخواي قورة دا باراوة وداواي لي خوشبوني دا كرت هم لو خوي وهم لو داي كوباوشي وهم لبو تيكراي إيمان داران. زاو دعاء آياتك وزورش بيروزا كوتوتا كوتاي أو زنزيلا نزاي كا بابا إبراهيم كرت براستي همو نزاي نزاي بقيمته نزاي بربا بايغ بونا كلا سورة إبراهيم هاتيا باش أوي كا بابا إبراهيم دعاء باي زي جيربوني كرت دا مزراوي كلو خوي وباشان لبونا وكاني لسرنيج ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء دعاء بدعاء ديت السدى وكاري جزور قبرة كويجلي خوشبونا هم لبو خوي وهم لبو خيزانكي وهم لبو هم إيمان داران. ربنا اغفر لي بابا إبراهيم سي فرمو ربنا اغفر لي واتبر وردقارا لم خوشبا پروردگارا لیم خوش با بزانه هموی دعوی لی خوش بونه کانه چه دکره؟ لخوای گوره چه خوای گوره چی ها؟ غفوره غافره غفاره چه خوای گوره بطنه لی برده یا هر اول گناه اکان خوش دبی ده توانی بندکایی لحاله و توانکان پاکاتو بیزگه لخوای گوره کسی چکا او صلاحیت اینیا او توانه او ده صلاحیت اینیا لو اخوي قرا فيلم وما يغفر الذنوب الا الله بيز قال الله كسجتر نيا دا لعبدكاني خوي خوش بشي بس خوي قرا لعبدكاني خوي خوش دبي بيز قال اخوي قرا هيس كسك او د صلاه والصلاه النبوي بابا ابراهيم لاخوي قرا دا ودك ربنا اغفر لي ما دمت اخوي اخوي غفوري غافري غفار الذنوب ام انت ناو تنا داوي لي خوش بون لا تود كم سرتالو شي لي لو خوي سرتا داوي لي خوشون د كباب ابراهيم لو چه لبو خوي بخوي د سپي د كاو نشانه اويا كيس كسك ببرينيا يعني الا بيستي بلي خوشبوني خوي گوري اگر او كسبا پیغمبريش بشي با پیغمبر شي برزي وكو ابراهيم ايش بك خليل الرحمن الا بيستي بلي خوشبوني خوي گوري لو سرتا له خوي د سپي د كا ربنا اغفر لي فرورد قال لمن خوشبه لو انسان سرتا بخوي دس بيدك اوجا بداكو بابي اوجا بمارم داري اوجا بكشكاري اوجا بخلش. ربنا اغفر لي لغيرك بيغمبران معصوما خوي غور اواني باراستي لتاوان وغير تاوان شنيان روب دار خواليان خوش دبي اوجا داوي لي خوشبوني كديوكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتك خوافر ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كخوان لقناحي سرتاو كوتاي تخوش بواي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أوزا بيغمبر صلى الله عليه وسلم در روجك حفتا حتى صدزان بقر زياتريش داوا لي خوش بوني لخواي قولي كده نقلو شو بيغمبر قناحي نبوا لو كات عبادت وجراء لخواي قولي كده أوزا داوا لي خوش بوني كده شو داوا لي خوش بوني هلو قناحنية بلي والله إلا مقولنا إذا كمنا داوي لي خوش بون لسلوي كاتو يشكل اللي داوي كلا يشكت بتوابين كردي يعني كم كرتية بي كداوي لخواي ذاك اللي تخوش بون تساو بوش بكيان داوي لي خوش بون لوي ذاك كاتو كرس نكر دي برام برخواي جورا يعني عزر دنيا ربي خواي ليهم خوش والله وان دم بي ذكري من إنسان من هاد وان دني جم بي ذكري هل وان ذكرم بي ذكري أتو قلنا شان وشايستي زياتر وقبلتين لود بكم من خواه اتصاب پوشی لکم کردیم بکن. ابزار لپاش خوی یکم سر دیده سچه ولی والدی.
لبو داكو بابي وش قورتني وفاي من دالة برامبر داكو بابي إنسان نابي داكو بابي خوي لبير بكا كخواي قورت دفرمي كباسي داكو باب دكا عملت أموانا كما ربياني صغيرة بردامري خواي لقى داكو باب برحمة شوان لقى برحمون أخرم بارسة قوش تقوم أمني أكرده وبياو أمني أكرده وآفرتا لو إنسان دبي داوي رحمة دخواه لو داكو بابي بكا كخواي قول لقى داكو بابي برحم بي لبرامبر أوي أو داكو بابي لقى أم داري برحم بوينا زازانا تيبيني شكرين دادن دلين أو دعاي بابا إبراهيم بيش أوي بو كالبوي دربكوي آزاري باوشي لسر كفر دمريت كزاني بابي لسر كفر دمريت خواي قول رقري لكرت وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدائية وعدا شبه دابو سوف أستغفر لك ربي لقد أوي بابي خرابيش بو كأ

فریش و بالا مرغ عادی پیدا که من هر داوری خوش منو دکم تا رگریم نه نکن لپاش رو که خواهی گر رگری لیکرد او کاتا ابیش براعتی لیکرد براعتی لیکرد چه که داکو باب کافریش بی نبی دو عیلو کی چه خواهی گر لکافری خوش نبی داوی هدایتی بوده کی حالا مگه داکو باب مسلمانی بر دوام دو عیلو دکی لپاش رو که لیرون بوا که بابی دشمنی خواهی وازی لداوی لی خوش بون هینا لوی وكل سورة توبة آتك من باسك وللمؤمنين لباس أو الدعوة اللي خوش بني اللي خوي كرت لو داكو بابي كرت أبزل أبو إيمان داران دكا وللمؤمنين لتواوي إيمان داران خوش بي ببياو بعفرتي أوج نشاني قوري دل إنسان إيمان دارا ككسش أنانينيا هل لو خوي داواناك هل لو خوي ناپارتوا بلکو دعای کانیان او دفروان همو ایمان داران لباوش دگری ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین لگر او دعای لو خویو داکو بابو کسو کاری کرد او زا دعای لبو تواوی ایمان داران دکا کینه یوم یقوم الحساب لو روژه کلی پرسینه و برپاده بی که خواهی گو ربندکان را دگری لبو محاکمه و محاسبه كلي بيتني ولا ورد درشتي دكا سنفرغ لكم ايها الثقلان كاخويا قالوا كبري كره تو عند اسمع بتار ده كان بس خري شينغو دبين روش زوزو قبريا الو كات تدري يا ربي اخويا لمنو لذاك باب مول التوابي ايمان داران خوش بي لبري الو كات هرسي مروفه بقشتي حتى ايمان داريش في استبتسيا پیوستی بلی خوش بونی خواهی گوره هیا. چه تا خواهی گوره لیت خوش نبی تو ناچه باشتی. حتی لی خوش بونی خواهی گوره ندگرته و ناچه باشتی. حتی خواه رحمت پینگا. بوی الو کات زور محتازین بر رحمی خواهی. همو کاتک برام او کات زیادر و پیوست من بلی خوش بونم. پیش و قرط بی رحمتی خواهی بیده فرمه او آیت فیر مندکا که داوا کردنی لی خوش بون لبو ایمان دارن یه چکا لباشتین نزاکان و چکه لباشتین عبادت تکان که انسان عبادت خوای پیپکا که تو لگر خود لگر داکو بابت ایمانداران اجده بیر نکه دو عیب که گوره ما نوحیش علیه السلام فرموی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیت مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الى تبارا لگر او دو عیلو خوی کرد لو داکو بابی کرد دو او کسا شکت که دیتا ماری لیمانداران او زلبوهم ایمان دارن کلی پیاو آفرتان بلی خوش بون بلام دو عیل استم کاران کرد اوانه که ظالمن که خواه عذابی خوی سزای خوی لسانیان زیاد بکا اما لوگه دو عیل ایمان دارن بلام ظالمان اجده بیر ناکن اوانه که شریچی دو خواه برگردن اوانه کافرن اوانه مسلمانان ده تو سین نوا اوی خلچی ازید دادن اوی بربونه جان و جانی او خلکی لناگن او خلکی لخوی اصلاحات بکا خرجه او خلکی انگرتیا دبي أوانش دعاءن ليبك. فالمدعي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمى من استغفر لمؤمن أو مؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هركس الأخوة وداوي لخوش من لو يج إيمان داريبك. يج مسلمان يبك. خواجة لبرامبر ساكتش لو دنوسي قناعش لي دكاتوا. للروايات كبنى الله له بيتا في الجنة لبرامبر دك دعاء له إيمان دار دك خوالي خوش بي قصد الشي لبهاش تلو درس دك أو زو دعاء زوزو القبرية تو دك دعاء لبهم إيمان دارام كي كبمليارها إيمان دار هاتيو بمليارها إيمان دار جدي باش ماري همو أوانا أون دا خير اللو درس أون دا قلنا عدد بتو أون دا كوش كشي لبهاش تدني ليه ودعاء شو زوزو القبرية يعني تصور كا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سنكوت دعاك ونيا برام دزاين لبرام بري دادا بي خاوني مليارهات ساكا لو زروجك بابا آدم بي خشتو تسد زيوتا او روجك كوتا بشر او ياتو تسبشت او زيوي ايماني بردبي ايماني هنا بي باش ماري همو او ايمان دارنا ساكا لو دنستيو قلنا حد دي دبيتا شيخ سعد رحمتي خوالي بي دفرمي بابا ابراهيم ليرام کوتای به دعای که اینا بسه به دعوا کردنی گرنگ ترین شد لبو انسان که لروجی قیامت زوز و پیوستی تی اویش پرست نلسه زای خواهی گورم
يوم يقوم الحساب. لو رجك زندودة بينو لبولي برسينوا او كات زور بيست ما بولي خوش بني خواي جوري كشمور ماكا كب ما قلت وكلمة خوش شو بيزغل خواي جورا كاسش كني لي ما خوش بي سروكا كي اهم بندي تدام بسود دادان كاتي خوي بيابتا تشيك لخوني دا كومالك مردوی دبین هند در انتظار برای کسی برای گپ گورستان چیته پر بیا زکات خو خلق چی استانه بل گورستان بدرسی یا چی استانه بو خلق سینا گورستان گناه و توام بک گورستان اودانی بو خرج نا گورستان درمشت اودانی بو زات دخو دانا مردو کان یو گورستان بینیو هموی هستانی د گورکانو ساکو خیریان کو کردی توام يعني لسر زويلي برسين او تصدكن تنو او خير ونزاولي خوش بوناني ككس زندو كان لبو ماندنيرين تزاني اما علي ربوشتانه دجين كاوان لبو ماندنيرين بوشتانه دجين كاوان لبو مان دنيرين كواتا او كسي براستي ايمان دار زور پيوستي بنزاو زور پيوستي بلي خوش بون هي بتايبتي داكو باب يعني يقول ما فكاني ذاك وباب بسر من داري كلبوي بكر لو كاتل الجنة ولو كاتل مردنا أويك أو دعاء داويلي خوش منه ذاك وباب الذكي في غنبر دفر من الصلاة والسلام بهر داويلي خوش منه جكتلو ذاك وباب الذكي خوي قول تساكت لو ذاك وباب يدر نسيق وناحش اللي ذكاته ولو دفر من حديثك مسلمة تروج قيامة خوي قول ذاك وباب شديني ببلي كان كاني بهش تبرز عند ذكاته برز دبنو برز بهش صدر زي كاكا بين دو درجة بين زمين أسمان درجة دوم ليكم خوش تسيم لدوم أبو بشيوي درجة حتى درجة بيغمبراني صدقيني شورا دا صالعين دقنا درجة شي أو داكو بابتا ما شايك در دكن زين يا رب أما إي أو درجة نبوي مثلا كابلا دبيني بنزا هنا يقول أخا بنزا كل كله توبر دجلي كل هندسي ور دجلي أخا درجة كيما يوين يا رب دخوا فلن بلي دزانم هذه بس جيش نهدف النبروي من دارك أكبر دوام تعايلو ذكردي لم نود دواي لي خوش من ذكر بهر لي خوش من شكاو دواي كرد أما خيرك من لود نسيبنا حكم يذكر دواب زانا سلمي إما حتى لدنيا إيش تأثيري هي قبل ما موسى السلام يخوالي بلاي قبرستان شتى تبريد مو بياني تبني لعذاب ده دمو إيوارد قريتوا لنا وناس وإما ده فلم يا رب حكمة سيها أو مرد يسبيني لعذابه يستاكى نفسي مردي لنعمته فرمي يا مستاكى عذاب ده الشيء يستيه وعذابه يبو فرام بكبرد من أو ناس ونعمت أولا بر أويا أو كابريا مرديا لسبيني وكرتشي أو كرة در كيميني برندايا هل در كيمين دا داوي لأخوة أخوال بام خوش بي أخوال بام خوش بي فرمي لبر خاتري بي كو أمن بابي عذاب دم لكاتك كركي داوي لأخوش بندك أو أمن لي خوش بم أو نازن إما تبزانا سن تأسيلي هي سن فاتحي لو داكو بابي بخيني دعا خيلي بو داكو بابي كاصدقي لبو منيلي بلا من لحموش تشي باشتر دعا شو دعا عباد بخوة أوي بدعا دقري بيزنا قري لو يسان دبي بدي بزدي دعا بكا أو يعني أو بانديت داك أما داكو بابي بريزي خومان سل حياة وسل كرجانش بزيد يلن بردوام دعا لو بكين وقورتين ديارش إسان لبو مرديكانش مهر دعايا وللمؤمنين لابو هم إما دارا كان دعايك نمستا شهزاد بسلاة شباز دكا كلاو هولي لخو مارو داكا باسي كابراك شدكا تمنام زالب لاي قبرستاني تيب بريا فاتعي لو خين دينا فاتعي خين دينا لباشو ايكا سلامي لي كردينا روجك جيبستي ويدا بدرين والله خين ديني فاتع لابو مرديان بيدعيا اوش ناخيني ناخيني فاتع كي وازني ديني راس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاتحین خین دی رحمان بقربانی بی فاتحین خین دی بلان قران خیره اتو فاتحه قران دخینی دا ودا کی خوای ګور او خیر پاده شو فاتحه خین دی به ویل تو کم کبدا تمانش او کو صدقه صدقه به اتفاق جمهور علما اندګه صدقه به اتفاق دګه علی ابو مردی انه شیخ الاسلام رحمت الله مجموعه فتاوا امام قرطبی لتكتاب تزکیه کومره بلګی دین تو بس امام الشافعي نبي رحمه اخواني بي ترى انسان قشتك بدستي خوي نكرد بي لويناتي بلغي وقت ليس الانسان الا ما سعى ذا الشيخ الاسلام رحمه اخواني بي مناقشه دكات فرمي يا امام اخوني جي جنازه كردوي او كابراينيا بلا مسودي بيدغينيا نبري كواتا
انسان اگر دعای بکا صدقه بکا مردی استفاده لدکات در سبحان الله او روش نبقی در شویل خوی هرسی مردی او قبرستانی مواتو در کمین و چی با خوب پیشان دانه چی چی با گوتن که کتو لو مد بیباش کلتو اما هم روش او خیری و فاتح امان خون ما خرده لو رو لو نناردیم تو دیل پاشوی بریارم دا بخینم انسان اگر فاتح اشی نخین با دعای هر بکا والله مگر فاتحی دخل شو فاتح دا چم قرآنیه زوزه گوری انسان دعای لبو مردی بکاتن کواته براستی گورترین دیاری انسان لبو مردی کان بنیری دعایا سلام لی کردنا داوای لی خوشبونا او زهر زوره خیرو هر زوره صدقه چش بی چو اوان بخوای لوانی تساوری او دعای تو دکن کن اخوا و داوای لی خوشبونا نفکن نسأل الله لنا ولكم العافية إنسان داوي سلامتي لأخوي لبو مردي كان بك بسن وعد الشي بسودي تداي كم وفا داري بران بر داكو باب كل إنسان نابي بي وفا بي باشتين پاداشت داكو باب اوه كتو لپاش مردني شان يعني اتا قل جياني شن اتو دعايا لبو بك والله امن الفضلي او خواهي بزيادي او توفيقي خواهي قوريا روجانه یک تسبیع بلانی کمی دعای دا کو بام دکم یک تسبیع لبریو کابلای گوتی ای گنزک شو لا امام استاد فرمی ای امام استاد کوب زام لصالحانم فرمی نشانه گوتی بری کرم اگر دعای دا کو بام دکم والله صالحی بلا مولای دعای نکی صالحنی بباگی حدیثی ولد صالح یدعو له هم من دارک صالح اگر دعای دا کو بام بکا بس والله دعای دا کو بام نکی صالحنی زو نشانه صالح بونا انسان دعای لو دا کو بابی بکم از خوش ویستی له بو ایمانداران کا کدی به ایمانداران ما خوش بی ایمانداران خوش کو برای ایمانه که شکاری ایمانه ایماندار بکل چی من دی له دعای کان دو عاملو دک نیجی زنازم له صدقه شوی رستو له شوی نیجی خو ای له خو ای له دا کو بابی دعای له بو مدک ام سونه کافر خل چی به دین دو له خو ای دا سی خل چی کافر به دینو خل چی گونه بارت خوش دبی کاک ایماندار خوش بی كتون زي لو غيري خد دكي نشاني باتشي دلتا كتقدر ولي المؤمنين مخوي فيش تقدر امين او دعاي كردي لو تخوي لو ايمان داران او دعاء لبو تشبي يعني ماشتي وردقري او زي انسان خوي اماده بكار اماده بكار بو قيامت يعني بردوام او روج النبيل بكروج حسابه كدس بي دكالوي بيش وقت دا ولي خوش من دكم يوم يقوم الحساب خوي لمن داكو با ايمان دار خوش بي بر لو او روج بقرن بدس لبو حق حساب واتا او په دې کې دعای وقای بل لو ته شو روجې بي له کوم خوم د پارزم به دعا کې خوای ګرم پارزم هم خوش بي او زه پیوندې کومه ایت ایمانی بابا اسلام دې د من بستوا اسلام به تنه نیمه ام بو دعای خوای ګرم مليون او مليار ها مسلمانی دم بستوا او زه ایماندار ایماندارانی پيشه خوش من دعای خوش من لږه او دعایا ولي المؤمنين او ایماندار له پيشه مروش اوی لسردمی دجی اوی کله پاشا منیش دیتن کین یو دعای بخین او دعای لمکات چی دخین دری لا مکات چی او دعای دخین دری انسان بکا متایبتی لو کاتانی ک دعا قبول دی لو کاتی ک زناب نی جی دکی پیش سلام دانوا لکاتی سردان کرنی گورستان یا لکاتی ک یادی دا کو باب دکی و زندو بنیا مردوبن انسان او دعای لو دای کو باب بکا راسی زو زور تاثیر کاری گری مردن ربنا اغفر لی ولوالدي ولمن سبي ربي خوال مولد قباب من جزم ما دار قشبي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكا لو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دنخوشية اوي كغرنغ اتر دوائي كوتاباب اميك افرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن او قارئاني كاتك قرآن اخوين ابي چون بن لكاتي خوندني قرآن كيا چون دانشن چون هلسو كوت كن مما لا ينبغي لهم جهله. اما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي ونيزاني زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. أفرمي بلام وخوشة بلام وبسندة بكاري كيباشي دا أنيم بو أو كسيك أيوي قرآن بخويني چلا شوا بخويني چلا روجا بخويني يكم أن يتطهر أبي دس نيج بقريت يعني خوي يكم خوي خاوين كاتوا ببوشاكي كي جوان بلباسي كي جوان هر وها بلاشه اكي پاكو تميز و دزنجه اكي تواوشي هبيتو و ان يستاك بوي دمي بوني لينه هميشه بي پیش او دسكا بخوندنی قرآنكا سواكا یا بفلچا دمو دياني بجواني بشورت هميشه بو و ذالك تعظيم للقرآن هميشه لبر بغورة قرتني أم قرآن أما في بيست أم قرآن بشاوي كي قورت ما شابكي شون كبو لأنه يتلو كلام الرب شون كلامي خوا أخوانيتو فرمايشتي خوا أخوانيتو قساكاني خواي پروردگان دخوانيتو إنسان تماشاكا كاتيكا رئيسي ولاتيك كاتيكا رئيسي حكمتيك كاتيكا وزيريك كاتيكا پياويك لخود قورت القصد بوأكا چون انسان گوی اگری بزانه که علیه چی دی اما لبران برخوای تعالی یا فرقی ارز و آسمان حالی بی قربان بوی اما چون که ام قرآن کلامی خوایا انجا لو کاتی شاک قرآن خیرن بیج گلویشا ان الملائکة تدنو منه عند تلاوته للقرآن لو کاتیها که ام عبدا ام ایمان دارا پیاو بیا آفره لشوابيا لروش كقرآن أخويني فرشتكاني خويلية نزيك ابنو لكاتي خويندني قرآن فرشتكان نزيك ابنو ويدنو منه الملك فرشتكان وجبرائيل همو أواني لي نزيك ابنو فإن كان متسوكا وضعفاه على فيه أجر ام کسک قرآن کد خوینه سیواکی کرده بی دزنی جوانی گرته بی دمود دانی بباشی پاک کرده بی توانه او فرشته دمی لنازل سدمی او دانید فکلما قرأ آیتا اخذ الملک بفیه حرکاتی ام قرآن خوینه ام قارئ آیتی که خویند او فرشته یا او وكو علي لنزيكي تلايو وكو بلي دمي لاي دمي او وإن لم يكن تسوك تباعد الملك عنه بلام اقربوني دمي هاتو سواكي نكرد بو دمي جوان خاوين نكرد بو فلشتكي ليد بركبت او ايما كمتر او
ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیواب بکەین بەڵام لە کاتی قورآن خوێندن ها سیواک ناکەین ئەوە یەکێک لەو ئادابە جوانانە بەڵێ من هو چێتۆ بۆ مەلەکەکە بۆ فریشتەکە بەڵێ منه أشتت بو زلام يعني تباعد الملك منه فرشتك دور أكويته لو شخصية كسواكي نكرتو كواب فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن أي أواني كأيو خوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شیاو نیە بۆ ئێوە ئەو فریشتەیە لە خۆتان دوورخەنەوە فەستەعمیلو الئەدەب ئەدەب بەکاربێنن فەما منکم من ئەحەدین ئیلا وەهو یەکرەهو هیچ یەکێک لە ئێوە نییە ئیلا پێی ناخۆشە ئیدا لەم یەتەسەوەک ئەن یوجالیسە ئیخوانەهو هەرگیز لە یەکێ لە ئێوە کاتێک کە بیەوێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە هاوڵ و ڕفیقان و برادەرەکانیا کۆبێ پێی ناخۆش ئەگەل لەوە پێش جوان خۆی ئامادە نەکا و دەمودیانی نەشوات و خاوێن نەبێت دەی تۆ ئەو لە خزمەتی قورئانیت خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحفەکە ئیستیعمالەکەین حاڵی بووی بەزۆری ئەم موبایل و شتانە اعتماديكين السر ويأفرمي ويحب أن يكثر القراءة في المصحف يمخوش تشاقوايك بزوري أو قرآنيك أي خواني لناو مصحفك يا بيخو لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لناو مصحفك يا أي خواني خيري زيادريك لشتيكك المصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خير زيادة لك كلو تفسير يا بيخ لكلي بتفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شياونية لايقنية قنجاونية بو قرآن خوين كاتيك قرآن كاتيك دزنوجين بيبي قرآن هالقر كاتيك قرآن هالقر إلا أبي دزنوجي هبه يعني بدستي دزنوية جوا دس بالا قرآنك وقرآنك هل قريت فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن بخواني ببي دزنويش أتوانيت زرارينية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ديان يعني بي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايكا نابد هزل القرآن كتاب بيد دزنش والله أتواني ببيد دزنش بيخواني ببيد دزلي دان أي لا بركاني شون هالبعتوا أفرمي ولكن يصفح المصحف بشيء لا بركاني قرآن كهل دعتوا بشتك حالبي ولا يمسه إلا طاهرا نابد دس لقرآن كبدا دستي بر قرآن كبكوي مگر دزمیجی ها به اینا درست نید و ینبغی للقارئ اذا كان يقرأ فخرجت منه ريح امسکه اگونجی اما انسان فرجین قائم به جاری واهی بایلی ببیتو دی پیویست بو او کسی که قرآن خوینه لو کاتی ها که قرآن خوینه اگر خریق بو بایی کلی بیتوانه یکسر قرآن که ببرد نك قرآن بخير من الدواء شواني بس يترو مشغول بحالي بوي حتى ينقضي الريح حتى بونك تو أبي بالا بريج بيت اشتكى قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دواء وأقر بي خوش بو بخيرني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخيرني أما قولت ريك وإن قرأ غير طاهر بلام أقر قرآني خوين ببيت دزنيش فلا بأس به زرري نية بلام أبيت دس لقرآنك ندى
وإذا تثاب أبا وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كاتيا قرآن إخوان أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتا وبدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك باب سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك قرآن إخوان لكاتي إخوان دني قرآن أبي أبش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي إيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي باري بلاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي السجدة بريد. أي أماجبوك آية لقرآن چن سجدة تلاوها أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة تلاوتي آية وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل 11 قيل قليل عنزة مهم أوي بلاي هر آية لآتكاني سجدة تيبر لكاتي خندني قرآن سجدة بلت. والذي اختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار مكردو وبنامه وبسندة أوي هركات آياتك سجدة تيبر أم سجدة بري چونك أو سجدة بردنا أبيته هوي أوي قال خوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عز بيترابت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن إذا قرأ ابن آدم السجدة أفرمي هركات إمروفيك سجدي تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدي خون آياتي سجدي خون لقرآن أو فسجد سجدي برد اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكبيته وكلك يقري بخويا ودزكا بقريانو هاوارو فغان يقول علي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. علي قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني پيكرا بسجدة سجدة بردو وهوي او سجدة وبهشتي بخوي دست بركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم پيكرا بسجدة سر پيشيم کردو عصيانم کردو فرمانكم جيبجي نكرد فلي النار دو زخم بو دست بركر. وأحب لمن يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة. أفرمي فسند بلامه وبو أو كسي كوا قرآن أخويني يا درز عليتو إن جاء بريقي شعر وآت بريقي كارتو دوري قرآن كيتو يا درس قرآن بيك علي لبر فمرت به سجدة أجر آتيكي سجدي بلاياتي بري أن يستقبل ربكات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بو سجدة كسد أو دانين سجدة كبري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريس أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبره قبلة أجر قنج دواء وأفرميه. وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلوه ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب. أفرميه او کسی که قرآن اخوانه چاگوهای بجوانی بیری لیب کاتو لخوانه امان جی هر خواندنی رود نبه و بیر بکاتو تدبر راب مینه تی بفکره تدبر بکاتو لوانی که اخوانه و یستعمل غض الطرف و چاویشی داخا
عما يلهي القلوب لو شتاني كدلي إنسان مشغولة كان وميشكي إنسان مشغولة كان وأن يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تادرسك توابه كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغى لكلامي خواب هجي ترو مشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو بسن دكاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني اگر تی پری بلای آیت کاک آیت ک آیت رحمت بو دواب کا لخوای تعالی بل خوای بی بش مکه و اذا مرت به آیت عذاب اگر تی پری بلای آیت عذاب استعاذ بالله من النار فنا بگری بخوال اگری دوس خوای پنام بی و اذا مر بآیت تنزیه لله تعالی اگر تی پری بلای آیت کا کباس لخاويني و پاكيو بيگردي خواه تعالى يكر لويك و خواه تعالى پاكو بيگرد لويك أهل كفر إيلين او سبح لله جلت عظمته وعظمه او لو كاتيا بتسبحات خوابك وخوابا قولا بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس ايه قال لو كاتيا قرآن يخوند اوخ ونوزي بهات حالبوي فحكمه ان يقطع القراءة حكمك اويتر يكسر قراءتك برنتو قطع بكاته قرآنك بفيشيتوا هو موافق للسنة واقاويل العلماء اما كآبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك بفيشيتوا هو موافق السنة اقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إساك اللبير من أوانم أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانش في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي فيابي أقل هستان يجيك نجي كرت بله فدنا الملك منه فرشت لينزيق أبيته يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خويني فما يزال يدن منه أو أن دي أم فرشت أوني لينزيق أبيته حتى يضع فاه على فيه كادمي لسدني أو دعنت فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بشاي أمو متأسل به وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمامي أحمد آية أقل كسي القرآن بخيوني ببيد أزنيش فقال لا بأس بها فرمي زرارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندا إلا دزنيج جهبه وقال إسحاق كري راهوي فرميتي السنة المس أو فرميتي السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف الرجال وهب عبد الله لم قرآن خندويتي لمصحفه وهو على غير طاهر دزنيج شينبوه فلا يمدس لنا داوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلان داري قاميش يشتيكي بيهو كلا بركاني بجواني بيهو داوة طبعا عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا فرمي تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح فرمي تاباك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأوكو تايدت وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو
تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتتا أروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لإيوة خويهات فليرقد با يكسر راكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيك يقول إيوة داواي لخوش بون نخوابك

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدال الرازي بجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت اي وشواب لين اندا صلاوات لسر من بدن چنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزب ليك لبهشتا دس کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخواب و بکات شیاوی شفاعتم دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوبارا أمولاك بخير بين وأزيز وريزان وأي مشدين وخزمة أي وبرز لدرسو بابتشي تر لفصلي تواردمين لكتاب فصول في العقيدة الرسالة الشامية مع موساي بناباقو لزندان دخواي قوران الزاتي ودع عبد العزيز طريفي أو فصلمانيش براسي فصلشي جرينجا لبيرو باوري عقيدة إسلامية كأوروكا نناوكو ملقا براسي خلقانك بتابتي هندن قنجي كوا توزك سادن لعلوم شرعي توشي أو فتنو أو إشكال يبونا أو إش فتني تكفير براسي فتني تكفير أوروكا أجر إنسان ضوابط شرعي أقايلي نبيت بنماي شرعه بالشيوازي كخواي قورا وباسي كتبه بيغمبر صلى الله عليه وسلم أجر بس بعاطفو ياخد بسادي وروالتي تكفير كردني خلق أو قضية شي زوزور قورا وخطر وترسناكا بويا براسي أو مسألة تكفير تبي بضوابط خوي بي خلقان شي زور براسي ولي هاتوا زوزور بأساني منكرك دبيني تاوانا كبيرك دبيني لسر أو أساسي منكر تاوانا تكفيري مسلمانا كيدكات بلكو زور ما بينيوا لقنزا كان براسي تكفيري حتى جماعات إسلامي دكان بجعني تكفيري جماعي بيدلين تكفيري جماعات وتكفيري أفراد كزوزر خطره براسي يعني قد لتاريخ إسلامي أو نبوة بلن بيك جاري بلي أو جماعاته بقشتي هميان كافرين وزوزر خطره چونك أو مسائلانا ضوابطي زوزر يعني أوه هي محدد ودياري كراوي هي أو جدتواني بلن تكفيري كا أو كابراي برامبر أوش دالي يعني بضوابطي چي توندو وشيوازي چي خوي هي ليره دا دين يسر دقاكي مؤلف كا باباتي تكفير ما باتشي وازك وبازك ده فرميتي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لا نكفر كسك تكفير ناكن ها أحد يك تاك تاك تاك تاك كسك لأهل القبلة يعني تي أهل القبلة يعني ظاهرا نيوجدكات روي لقبلة تاوان شكر كبيرة شكر مثلا قطة شكر زناء خمرك أوان دليني تاوان أوانا هموي أجا تاوان سكو ربو يعني سكسكبو دلي بهي شيوك إما التكفيري ناكين بتاوان عقيدي إما أهل السنة والجماعة من هيا وجماعتي ترش هيا يسابون هنا خوارج خوارج بكبيرة تكفيري خلشي تردكان كابرا كبيرة شكر دلي أوا كافرة طواو تاوان شكر أوا خوارج صفة وان خارج ألا بوياتوا يخرجون الإنسان من ملة الإسلام إلى غير الإسلام إلى الشرك والكفر باتي بتاوان بلام عقيدة أهل السنة والجماعة عكسي وانا دلنسي لا نكفر أحدا من أهل قبلة بذنب بتاوان أجر كبير أبو أو قل دائرة وبازن إسلامي درناكين إلا بالكفر ها قيدة كيتيا إلا بالكفر البواح بكفر نبيت إما تكفيري ناكين كابرا بأشكرا كفري كرت دواجدين سري أسالي بكاني كفر تيا أو جدسي كفري مثلا اعتقادية ياخذ كفري قولية يعني كفري عملية أو جورا كامبي بوبا بتانا أو كاتي تكفير ذكري بلام بتاوان بقناع بكبيرية بظلمة بستمة بوناتواني بلي أو فلان كس كافرة أو عقيدة شيء عقيدة أهل السنة والجماعة جاوازة لعقيدة كاني أو فرقة كاني تروكو باس ما كارك بلي باطنية ياخذ خوارجو أو فرقة كانتر أوان منهجي خو بير وباوري خو يعني بلام إيه مكاد دلين خو من با أهل السنة والجماعة دانا أو بير وباوري إيه مايا أدي كفر جو يعني لجي شور شيوازا كاني كفر تيا دلين باتي كافر دبيد با أقر كفر قبكا لجورا كاني كفر تيا سب الله يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سب القرآن أو بيدا قتريت كفر قولي يعني بأشكره جون بخواي قورة بدا والعياذ بالله يعني جون بديني إسلام دا جون ببيغمبري بدا صلى الله عليه وسلم قمو استزاب سنتي بيغمبري بكا صلى الله عليه وسلم أو أنا بيدلين جورة كاني كفرة
أو بأشكرائي ككفر دكات أو كاتي شاهدي دي دليوا أو قولي كفر كردو بوي كافر دبي أو إنسانا بو قولي كافر دبي أو جوركاري كفر دواي أو ديتا لدواي كفر إما كفر معنى يا برزان شرك معنى يا هر دوشان خارجي بازي إسلام كفر وشرك يعني الشرك أوي هاوبشي بو خواي دابنين يكا شبكاتا شريشي خواي قورا أوكو عبادتو پرستن مرزنية همو يعني كافرك مشرك بن بلام همو مشرك كافرن همو مشرك كافرن بلام مرزنية همو كافرك مشرك بي كادعاي أوي بكابلين أوي شريشي خواي قورا خلقية مثلا بكلمة كفر دمي بلام شردين شريشي خواي قورا فايدا كردبي مكباس ما كرد بجونك بخواي قورا دادات والعياذ بالله ما العلم أو بشي بو خواي قورا نادو سوا مشرقنية والله مدشت دا إليك كفر يعني مسائل كفر بريزان زور زور خطر وترسناكا بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم أقداري كدين ودفر ميد روجك دا دي لزمانك سا أمتي من يمسي كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني كواتا بريزان مسائل كفر زور جار هي مسلمان يعني توشي كفر هاتيو لو أنا بوخوي حسي بينا كردبي أو أن ده يعني حالتي هو إنسان توشي كفر ديت بقولك بفعلك ما أو توشي كفر ديت بل عم مرزني توشي شرك بيه كفرش وكو تاوان تاوانه شيء هرق جوريو كأوي كفر بي لسر كفر بمريد حتى هتاعين ناو جانم وكو دواء إشارة بيه دكين نروي نتيجة ويكسر لقى المشرك لقال نتيجة كان ناو عذابي دوزغ هتا تايق لسر أوي بمري لسر أو كفريا جاكواتا يعني قوتمان يعني جورق لكفر كان تيا مثلا كفري قولي كوا جندان بخواي قورا وسبه أعظم من الشرك به هالي ردا دليتي جندان بخواي قورا تاوانكي قورا ترى لوي شرك بخواي قورا فايداكي لو أنا ومسالية وردكارية كزور كسي جيني نبو بي اوه جوني بخواي قورة بداد اوه تاوانك قورة كشريك بخواي قورة فايداكا بو سنكا وكو إساء إشارة فيداكا لأن المشركة لم ينزل الله إلى رتبة الحجر ها دالي سنكا اوه مشركة خواي قورة نايت خواري للرتبة تي برد يعني بوتو سنم هاو بشر شريكه وانيا كيكا بردك جيدا تاشيد دالي او بردية هاو يعني هاو بشر لقال خواهي قورة بو خواهيتي والعياذ بالله شريكه بلام او مشركة خواهي قورة هنا خواري لأسي بردك نا دالي شريكه لقال خواهي قورة يعني هنا يتي آس تشيك على صاد لكن او برزة خواه برزة او بردش برزة هاو يعني تريبية كلا برزاتي والريس او بو او مشركة بو شوازية ايه أدي أويتر دل وإنما رفع الحجر إلى رتبة الله كبراي مشرك حجر هنا يتأسي خواي قورا وكو دا فرمي تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين دلتي قسم بخواي إيوة لقم رأيكي زو زورن باشا أو أن دلتي يعني قم رأيكي زو زورن تون إيما اگر او بردانا بينن لقل آستي خوايا كان بكين يك آس نسوي يعني تسوية يك آس بن بردكان لك آس تك بن او اما لقم رأيه چي زو زور قوره دا بين اگر بردكان بينا رزي خوايا قوره او بو مشركة ادي او كفر تيا وكو باس ما كرت او لبي كشندتر وخرابتر ومن سبه انزله دون رتبة الحجر مشرك دلي بردي دينتا آسي خوايا والعياذ بالله بلام او كسب دكات خواي قورا لأسي بردكش كم تردكاتوا دون رتبة الحجر بويا دليك كفركا كجون بداد بكواني بسب أو لمشركيش تاوانكي قورا تراتوك لأسي بردكشي دينتا خواري أو أردكاري قبو لوانا يعني خلق كبو يعني أردكاري زور أقالي نبي وكباس ما كرد مسالي كفريش مسالي شي حساسة زور زار مسلمانان براستي يعني توشي أو حالة دادين مثلا يعني حتى مسائلي تعظيم كردني أشخاصا تعظيم كردني قبرة يعني نوم سلمانان هيا هاور كردني قبرة يعني هاور غيسي قيلاني هاور نازان مشيخ رفاعي يعني دستلاي قبرك استعانة استغاثي في دكا وهاوري دكا
بو أوي لا نخوش يك ولا شيش وقرفتك رزقاري بك راسي أو أنا هموي كفرة وبدقات الرطبة الشرشيش هاو بشي بقال خواي قولا كأنما أوان نفع وضار بدسي أو شخص أو قبريا أو بابتيا يان جار هيا شخصك أو أن تقديس الرزي لدقريد وكو خواي قولا وكو طاغوتا كان أو طاغوتا كان ستركر دا كان بشيوازك سمع طاعي دكريد لحلال ولحرام أو كاتي وكو خوايك أو حسابي لبو دكريد وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال عدي كريحاتم كدرباري رهاي بكان وتي حلال يلوت حرام ندكر حرام يلوت حلال ندكر وتي با وتي أول تشريعك أو بندايتي إيوي برسني إيوي بو أو شخصانا أو راهبانا كوات الشخص شيء طواغيتا سيستمو ياسا كان يعني بمقدس زاني سمعوا طعي كليا لو دكات براسي أو أنا ترشي كفر وشرك دكات أو دكاراني زوزا ناوكم ألقاها براسي خلقك شي عوام هي خلقك هي زوزو لو أنا تيكوتينا مسلمانا بويش أو روزع كمان أو هايا كوا لبر دستو داري أو أنا بوتنا دستو دارو جندي وسربازي أو طواغيتانا بكيف إخوان مسلمان أزيد دانو دفاع لو طواغيتانا دكن وسبه كفر عظيم سب إخوائي قورا والعياذ بالله أو قورترين كفرة كفرة شي يكجار قوريا والكفر يزيد وينقص كالإيمان إما كودلين الإيمان يزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية إيمان زيادك بطاعو وكم دبيته بمعصية كفرش بهمان شو الدرجات يأخذ دركاته دركاته كفرش أويش زيادو كمي دبيت باشا خواي قول درباري يعني جوركاني هندق لمسائلي كفرو يأخذ إشي كافر كان دكا دفرميت إنما النسيء زيادة في الكفر دفرميت جورك لمسائلي أو الرباية كاني كدكراز سردمي جاهليات دلي أو زيادة كانناو كفر يعني بيزقلوي كانناو كفر يجبون كالرباية نجبع حلال دكرت ربا بحلال كردن يجبع حلال بزاني أو كفرة شي زيادة لسر كفرة شي تير إن الذين كفروا بعد إيمانهم كفر لكفر كقولتنا أوانيك كافر بنا لدواي أو طبعا مرتد بيتنا وهي كمزة إيمانين هي دواي كافر بنا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا دواي زياتر مصردة بن لسر كفركيان دجاتي مسلمانان لسر كفركيان برداوان دبن أوانا كبرداوان دبن لسر كفركا ودجاتي مسلمانان لن تقبل توبتهم أوانا بهشي ويكتوبين قبل ناكريت لدواء إيمان يعني ناو بصردة من لسر كفركي توبان لي قبل ناكريد وأولئك هم الضالون أوانا كوا قمران كواتا أوانا ككفركان يان قورتر لكافركان تريش ولكن زيادته ونقصانه لا تخرجه من النار كفرش وكو يعني كدركاته أويا بلويا مرزنية كبليك توزن مثلا كفرش مسالم لقى كفرش محاربية وقويكا نعم بلام آية كفر مسالمة كا نناو أجري در دهينيت نخير أب جورتني مثالش ما مي في غمبري صلى الله عليه وسلم أبو طالب كافر بو بلي كافر مرت كفي غمبر حتى لآخر عمره كان زوري جد قالي هاوداو وتبا بتموسمانو أو ينكرت وتبا على ملتي عبد المطالب باشا لردا بلام درجي كفري ويلا قال كفر شي تري مشرك محارب وكويك نعم وي بيغمبر دفر مي صلى الله عليه وسلم أهون عذاب النار كما مك أبو طالب يلبس نعل من نار يغلى به رأسه أو خفيف تريني عذاب أهل كفر وشركك أنا كالبرء دفاع زول في غمبر كردية صلى الله عليه وسلم أبسط عذابي بي أو هتا هتا أين عذاب دبنيته نايتا نوباش بأي شيء ويك مالان نعل شي لأقري بولي أقري لبردكري لبيدكري مشكي بلق دداد كواتا كفر كان ناو آجر لو أنا الشيوني عذاب كان يان بجيري توان جورو جرائم كان يان فرقي هالجي كتير شون مسلمان ناو بهش بجيري كده وكان درجاته مسلمان هي جنات عدنة مسلمان هي لجنة الفردوسة كسقف كي عرش الرحمن أو لهمان شوا بجيري جرائم توان كاني كفر كش بجيه جاي كي فرقي هي وإنما تغلظ عذابه أو تخففه أني بجيري تاوان وقناحكان عذابك كمو زوري دكات بويش خواي قورة دفرميتي الذين كفروا ها باشي أباسي أو كان دكا كافركاني تاواني زوزور بيسا زورا كشندية أو أنا وصفي وأنا دكا كفرق يعني قل كافركاني تير مساليم الذين كفروا
أواني كفريان كرديا بديني خواي جورا بخواي جورا وصدوا عن سبيل الله وجاتي ديني خواي جورا كرديا بيغمبريان أزيد ديا سني مبارك بيغمبريان شكاندو دودان كاري بيغمبريان شكاندوا أواني صديان كردوا شريان كردوا بيغمبري خوان أزيد دوا مسلمانان كشتوا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب أوانا عذابي زياتريان لسر زياتر بوين إضافة دكين عذاب لسر عذاب ينتوشيان دكين روج قيامة زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون سنك فساديان زوربو ظلم السمية لقل مسلمانان زوربو كواتا كافري محارب كافري استمكار أزيتي مسلمانان دا أو زوزور جهوازا أو ربون منا أو جولكي مسلمانان أو روك أزيد دا لغزي لغل جولكي تيتر يعني مسلمانا تيتر لولاتا تي مسلمان مساليب دانشتوا هردو شيانا أعقرن ملعام أو يهودية كو جولكي مسلمانان أو زوزور عذابي سخطة للان خواي قورا عذاب لدواي عذابا أو أوان فقيهان بجيريتا ونكان اتر بوشي وازيا رؤياي مسلمانان در باري كافركان أوانيش وكو يقنينة أولا سر مسائل تكفير ولا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار بو كسق لسد الدنيا مثلا فلانكس أهلي مزقفتن يجا يعني نال أو إلا بهشتيا دلين نرجو أن يكون من أهل الجنة أميدوان وإن شاء الله خواي قورا ديباتنا أو بهشت بس بلي إلا بهشتيا بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم سن صحابيك مش دي بهشتي في داوة كذواني دلين المبشرون بالجنة مجموعية زورن يعني ديان بناوي دياري محدد دياري كراو بلان غيري أو ديش نفري ترشايا وكو المرأة السوداء تن خالشي تربو صحابية جديدات جوري إن على كيدا منها أويبو لبنها انقليبو دو سيد زاران هاتنا مزوسي بيغمبر فرموي الآن يدخل عليكم رجل من أهل الجنة صحابك مولتيان قرتو زورزة سايبان زقبو دبي تشيبي يا وشي فقير هاتو هركس مشهور نبونا خلقك كي زهر بيان غريبو بيغمبر فنوي او اكساديتا ناوتان اي اهلي باشتا طول الدنيا مرجدي بهش بدري تي برزان براسي خلاته شي غوريا نست دستي تشي ولا زماني تشيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا ينطق عن الهوى ايتر او ابو بلن او صحابي بيغمبري كهاد واي يقل صحابه كان دسي ملازمي دكا ولا مالي سي شو سيروجن لبن دريدي بزاني تسكر دو يك دكات بزاني كبيغمبر بوكر دو يكتي علي بهشت مش دي داوا يتمشى دكا حس كردو تشو ها زيادين بلام يقين تشين ناوضلي هيا يقينك بخواي قورا خوشويسي تشش بو مسلمانان كاون دا غل وحقد وحسدي برامبريز مسلمانك نيا قوتي من اوهان ما ضل كم لقال مسلمانان قوتي بلا ابوي او خواي قورا او مش دي لسزماني بيغمبري بيداوا كزور مسلمانان او بلا صافه وباكيان يعني كم هيا والحاصل ما بسمان إلا تن شخصة شديري عاري كراو بيغمبر شهادي داو بو باشت أغنى إما ناتواني بلين فلان كز ولاتو باشتي بلين رجامان وي خواي قور بد باد باشت بلين إلا باشتي ما بس خواي قور دزاني علم لاي خواي قوريا إمام عمر دي قول روجي قيامتي أغا قوتيان صد نفر لوي راو الصاون بلي أو صد نفر نوهة نوي لبو باشتا يجي لو جهنمي قوتي دترسيم أو نفر أمن بم بو يعني نبي تبلي إلا يقين إلى دسوينا وباش بلي دري رزام ويا وميد ويا إنسان مصنع إيمان دار هالدرواتها باش بس بلي يقينا إلا أتو بهشتي سزا نادري عقوبة نادري شونك هر يقل إما توان من هيا تواني نا أو بن سريمان هيا نا أشكرامان هيا أو تواننا آي خواي جورا لي ما خوش دبي لي ما خوش نبي وبس ذاكن خواي جورا لعلمي خواي جورا آي خواي جورا أو عبادة لي ما قبل كرديا إما دزانين أو نيجا روجيا عبادته دكي نازاني آية خواهي قولتها قبول أميد وعام آية قبولي كردبي بلام يقينتها إلا قبولي كردبي بوهي لسر أو أساسو بيوريا أتو ناتاني تحديد كيف لان كز ولاتو باهشتي عند زور كسايا أو قصان دكا براسي أو جائزنية بس بيغمبر بوهي با مجدع أو دلعين خواهي قولة بلي تخلق أتو باهشتي بلي أميد ما وعام ببي أهلي باهشتي بلي بوشي وازا بلام با يان بلي أتو آقري إلا دسينا أو جهنم اي جهنمي زره نو مسلمانان كبرك توانه دغه جهنمي يو جائزنيه تو شاهد بده بو شخص بلي جهنمي تعدايا كانما تولا خوي غوربي قلتي تكو دروات انا ودوزخ لا عقيدي اهل السنه والجماعه بو انسان شي اهلي طاعو باش بي بلي الا باشتيا مش دي باشتي في بدايه او جائزنيه يا بلي الا انا واغرو دوزخ او عقيدي بو شي وازيه الا من شهد الله له ورسوله
إلا أوي خواي قولا يام بيغمبر شاهدي بودا وبلي والي باشتيا ونشهد أن من مات مؤمنا بلام شاهدي ددن هرقيق لسر إيمان بمري إن شاء الله درواته ناو بهشت فهو من أهل الجنة بمري لسر إسلام لسر إيمان دار بروا أو إن شاء الله لأهلي باشتيا ومن مات كافرا فهو من أهل النار كابراج لسر كفر بمري لسر شرك لسر كفر أو أنا شاهدي دين دلي ودبت أهلي آقر أو بظاهريك قلمي لسري لددي بوشيوازا بلان بيقيدنا داني رجامن ودلين وأهلي بهشتيا يعني أو أقلت بإيمان داري بمري ياخد أويدي بكفريش دلين وأهلي دوزخو كافرو ببرواي مرديا ببرواي جبت أهلي دوزخ أو كرتيش مختصرة زور زوابط وشروط تفاصيل كاني لكتوب كاني تري زور أو هيا كمسائلي إن كان كردني اشتغل الدين بضرورات ما يعلم بالدين بالضروره هيك انكار بك نيجا روجيا خوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم مسالي اركان كان ايمانا باشا ايمان بالله ملائكته كتبه ورسله يوم الاخر بالقضاء والقدر اي او مسائل انا انكار بك وانك الدين بضرورات او شاهدي دريب وانك انكاري وانا بك كافر باشا يعني كاوي انكاري او بابتانا بك كافر لا قلم ددريت بلان بتاوانا جناح كبيره بكات أو جائزنيا وكل عقيدة طحاويشاتها استشي حرام بحلال بزاني بوش كافر دبيت مثلا الربا خواهي قرب نصي كتاب حرامي كردو بلي حلالة وكافر دبيت مثلا حجاب حجاب خواهي قرب نص آيات قرآني لسرهاتها كوا جائزنيا إنسان آفرد بلين خوي الردكاتها بلي حلالة ودرستها إنكاري أو آياتانا بكات هر يعني اشتكي نصا شي دا قران لا سنتي بيغمبرياتوا انكاري بكاد الدين مش اشكرايو دلالتك واضحه وقطعيه مسائل اجتهاد دو راي تيدانيه او انكاري مسائل انا بكيت او بلا او انكارك بكافر لا قلم ددريد بويا او مسائل مسريش دورو دريجه انسان بتاوانك بشاشي بسيط براسي نابي بلا فلان كس او كافر اقرا او توشي فتنه بلا شي قورا دبيتو اكو بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم فرموي اجي غوتا يكشي مسلمان تو كافري اجر بوش صفتي تيدا نبو فقد باء به احدهما او كاتي او صفتي كفريه شان توشي ديت كا او صفتي تيدا بيتو ياخد او يترك كفركي تيدا نبي بسر او دا قريتا وو يعني توشي تاوارشي قورا ديت يتر او دا شوازي بوختو مختصرك مو لسر مسالي كفر كمسالي شكو باسمان كر حساسة براسي او بي بي سي يعني با أول شيء دورو دريشة براسي يعني الرسالة شيء دورو دريد لسر مسائلي تكفير وشروط وضوابط كان وحدود سنورة كاني كأورو في تيشي قوري وكوباس ما قرد بلاو بيتوا بلام أو آماجة سريعة بهواء وإسفادشي بو إيوي بريسة بيت بأوي إن شاء الله أميدين إسفادة يكتان ليكرد بيت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزان وبرزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل خزمت بسرهاتي حزرتي آدم مينينوا أو زاد نقطة كذي كباسكين كبداخوا لنا ومش باوبوا بلام سن أصل أساسي هي سرتاوكي لچندري هاتيا خالتي غرنغا اويش بيشتري ما باس مانكر غوتمان ابليس وعدي دا باش اوي بنفرت كوت وعدي دا هتا بي بكري حزرتي ادم ونو كان حزرتي ادم فريو بداته دواي هو بوهات غوتمان فريو دا هتا لداركي بخون بلام قسك هيا لنا وما كردواري زور شائعه دلين شيطان ابليس نيتواني حزرتي ادم فريو بدا سي كرده لري مارچي تناو قلبي مارچي هاتناو بهشته دايك حواي فريودا كدايك حواي فريودا اوش هات حزرتي ادمي فريودا يعني توانباري سركي حزرتي ادم نيه توانباري سركي حوايا چونك اواي كرده حزرتي ادم فريو بدري او بو سببي اوي او بلا بسر مروفايتي بي طبعا او نقطه يا النقطه كي تحدي زور سلبيه لبرسي كزورك حتى لو اني دجاتي اسلامه كانوا دجاتي دين كان لسر قضيه افرتي لو نقطه الاستيام فيها كبيره دلين همو دين كان تركيز لو كانوا تاوان باري سركي همو غلط يكان مروف افرته كواتا افرت قيزونا افرت خرابه دبي همو من دجاتي افرتي بكي او طبعا اما بدو دين بزاني سرتاوكي لتشيري قرتيا طبعا سرتاوكي لدوشتيا يا كميان كتابي مقدس يهود ونصارى دوميشان فرموده كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموده كر صحيحة امام بخاري ومسلم سأسادين قسل سروي كين آية فرموده كي امام بخاري ومسلم تاواني تيدا هيا تفسيرك درست يان درسنيا دوائدين آية كتابي مقدس او موضوعي باس كردية يان بالعان لكتابي مقدس دستي بكين كتابي مقدس داري ستماشي نصك وچ خولو اخين موا داري مارك مار لهمو آجالی چیوی سرزوی اوانه یزدانی پروردگار درستی کرده بون زورزانترو تلک باستر بو طبعا داره واضح هونیا اوی فرتو فیلکه یکرسی مارک بولو تون که مار لهمو حیوانتکان فیل باستر بو مارک دیت سلگ آفرتکه یکا دلی ویا او طبعا نص کتیب مقدس هم لوتان خونمو داره ویا خواب انگوی گوت نابی انگولا او داری بخون چشت اوان زیک کونوا افرتك والله من معركه داتو دلي بومان هيا لبري درختكاني باختك بخوين بلام خدا فرموي يعني او افرتك بماريري بوتانيه لبري او درخته بخون كلنا وراستي باختك يا هروها بوتانيه دستي لبدن اجينا دمرن كواتا استس حوارك اللي بيني كيا لبين معركه افرتك يا معركه هنجي طبعا ديوي فريوي بداتن طبعا او ما راك لك نما ابليس ونيلا ويم مسلمان بس اوانو ها تفسيره كنت دري ما راك قلتي نا براستي اگر لي بخون نامر بلكو اگر لو داري بخون قازانجين قلتي دايا لبرتي انغو يكم ساوتان دكريتوا دوم وچي خواتان ليديت دوم حرتي تاكو خرابي دزان كوات اوا طماحه شي زوري دايا حتى بتواني او افرو افرته لداركي بخواتن دره آفرته که لو کاتی فکری کردو امن لداره چی نخوم بدا بس داره که او همو استفادانه هیا دره کاتی که آفرته که بینی بری درخته که بو خواردن باشا چاو آرزوی دکات وایلی دکات دانا بید لبری داره که کردو و خوارد کواتی یکم کس تاوانه که چی کردی؟ آفرته که کردی تی چه فریوی دایا؟ مارک فریوی دایا دره دوی هر کتبی مقدس بخود رسه دایا مردکشی کلگلی بو كواتا حزرتي آدم فريو ندرايا حوا فريو درايا دوايا هرستايا اويشي لخشته بديا حتى اويش بخواتن هر دو خوار ديان زاد طبعا لبي هندك شتيا كا هندك تصويري لبو خوايا كإنسان براستي شرمكا هر بش خويني تو يعني هر باسيش بكا يعني مثلا داري خوالنا وبحشتي بياسي يكرجو ان لدن جي خواي بو حاشا يعني طبعا مد برامان بوشتان النية بس دميوي او خللي لتاريخ العقل ما كردروز بوا لكين داري سرتاوي قرتي حتى لا هندك كتابه كان جانامي في غمران سرايتوا نكهر اوا هندك كتابي زور معتبري شرح حديث هيا او قصيان همو باس كرديا داري
او زار اخوا روی کرده گوتی تماشای کرده حضرت آدم خوی شاردی توا طبعا رود بونو کل دارکان خوارد و لقرآنش هیا داری خویان شارده و خوا فرموی لچین داری لو خوش شاردی تو ای داری خوام رود بوی موا خوم شاردی توا یره که با توی گود که رودی نکا لو درختت خوارده بید که فرمانم پیه کرده بوی لین خوی پیاوکش گوتی او آفرتی پید دام لگلم بید او لبری او درختی پید دام منیش خواردم کواته تاوانه که اعترافک حضرت آدم کردی تی خللکش خوینی خللک کیه آفرتکی که تاوانه که پیه کردیم او زاره خوای گوره رو اکات آفرتکی داری لوت کرده داری امن مارکه امن فریودم خوای گوره هنجی بانجی مارکه یکا داری لوت کرده او زاره نفرتی لمارکه یکا خواه داری دبی حلس از جی رابک شی یعنی علاساس او رویش نخطاوی هنده یا سنگه تاوانی کرده او سزایا دری مادم اویا اتو نوکانی او آفرتش حتی حتی دجمنایتی دکم بینتان اوان سری تو پان وکن و اتوش پیان وبده یعنی او مشکلانی که ایمه هیا العانس شر ما لگماری لبو هنگی اگر ریتو تا استا اشکال معنی او زار خواهی گوره قصه لگه آفرته که یکا دلیت سه خواهی گوره بریاره ده لبر اوی آفرته که سبب سزای بده سزای کیسه بس سزای که غریبه سه سزای لبو ده آنی یکم آزاری سکپرید زور زیادر ده کم کوات آفرت که حملی هیا او آزاری ابینی او آزاره آزاری من دالکه نیا آزاری تیا خواهی گوره سزای آفرته که ده تون که بو سببی اوی لداره که بخون آزاری دومد بجان و من دالت ده بید آزاری سیمیش وا اکمی اتو سوزد بران بر پیاوی هبی پیاویش زال بی بسرتو کوات سی سزای گوره لبو آفرته که دهنه او زار خواهی گوره رو اکات پیاوکش حضرت آدم در لبر اوی جویت لجنه که گرد سزای تو شدم زوی بواسطه تو اویش بنفرد بو یعنی کواته لروانگی کتیبی پیروز زوی هموی ملعونه نفرت لیکرایا در وا اکمه پختکی و هزار درو درجا وا اکمه لجیانت پیاوکان همیشه ماندو عرق بچشن نانی بخورتی پیدا بکن با ازار و محنت بن کواته اوی استا اما که دبینی ایشکه کریکاره وستایا فرمان برا هر چی یک ایشکه او عرقو ماندی بونو عزیتی اما دی کشین بواسطه ایش کردنه او ای کاسب یعنیه او خوایا سزای ایما ادا چون که باپیر گوره من لو داره خوارده بجو حضرتی داک حوای کردی عفوان کواتا بپی کتیبی پیروز بله تاوان بارکا داک حوایا حضرتی آدمیش خواردی سزایا کش کارساته که زور گوریا کارساته که لطیا نفر خواردی که حضرت آدم بواسه آفرته چی که دای که حوایا بس حتا مروفایتی مایه دبی همومان عذاب و سزای او تاوانی بچیش مثلا استا آفرت که حملی هیا همون صاحب ناموسین او هندی اخوای عذاب یه داد که آفرت بجان من دالی بی او اخوای عذاب یه داد که برای اگده مثلا نوران وری ار پر عمل ما دي هلاك عرق يچشي يعني تو درو شيء كه عرق يچشي او حموس زاي خواد داتي ام او هوكايدي كم دوام فرمنده كه پیغمبر صلي الله عليه وسلم دريس ده فرمي ولولا حواء لم تخن انثى زوجها اگر حواء نبوايا هيجنك ناپاكي خيانتي لميردكي ناكر طبعا انكو تماشي حديثه كيكن بس داركي تي دايا نا باسی فرودانی تی دایا نه تنها یک سید فرمی اگر حواوی نک حوان بایا هیچ نک خیانتی لمرد که نکرد علما هر سال تفسیری آن کردی تو گویی تیان خیانت طبعا خیانتی اوینی باسی حاشا خیانتی ناموس اوان نیه که خزانی پیغمبران نه آن کرده به هیچ شیوهشی درن خیانت او ناپاکی لگ سی دایا حضرتی حوا ک ناپاکی لگ حضرتی آدم کردی دایا ک حوا ناپاکی کش او بکل دارکی خواردیا بلام او همو علماء اوانی لیکولینو وان کرده داری اوانا لدرنزامی کوتن جیر کاریگری کتیبی مقدس او تفسیری آن کرده دیک قرآن کوباسه که او نقطه اساسی که هنجه دین لفرموده کنش تیه داگین لکتیبی مقدسیش تیه آگین طبعا بپی اوی لکتیبی مقدس کرایا امنو تو که عرق یه چیشین هیس خیرمان ناگاته خلق کسابتی که هیس خیریان ناگاته آفرت که جانی دیت قلبی هیس خیری ناگاته بمندابون آزاری چیشی هیس خیری ناگاته مثلا جرالی مردکی هیس خیری ناگاته لو چون که دوازار اوست زایده بیست زای خوی ور بگری بلام قرآن کو باسه که دی قده قرآن خواهی گورده فرمی فوسوس الیه الشیطانو الیه مذکرونیا الیهاش مؤنثا
شيطان وسوسه خسته ناودلي چه إليه ناودلي حزرتي آدم قال ها شيطان قسيك هتدري يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ها قسي لقى چيكا لقى حوايك أنا يا آدم كباتا أوي خطابي لقر كرد الشيطان هولي دافري ببداتن حزرتي آدم دوايك لقر حزرتي آدم وسوسيك حواشي لقر دايا فوسوس لهما الشيطان كاريغري كيك لقى راسته خويا كم زال لقى حزرتي آدم بو دعا كاريغري لسردلي هردو تشانكرت أو زال دعا دفرميته فأزل لهما الشيطان شيطان هردو تشاني فريودان يعني حوا آدمي فريو ندايا شيطان كأواني هردو ويكرا فريوداين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة هردوك لداركيان تششت فأكلا منها أو مثلنا يونيا هردوك لداركيان خواردك كواتا قرآن واضحة بهيش شيوية حواء آدمي فريونا دايا بلكو الشيطان هردوك يعني فريو دايا حتى أقر بقرأ نصر قرآني أو اندي تاوانكي ديخيتم الحزرة آدم ناختم داك حواء لبرتس تماشي دليتي دفرمي فوسوس إليه الشيطان دواء دفرمي وعصى آدم ربه فغوى كيف بأمر إخوائي كردون للخشتاتو؟ حزرتي آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل أها بيمان ما لقى آدم باستبو فنسيا كيشتك إلي بيرتو حوا؟ نا حزرتي آدم ولم نجد له عزما بدا خوا حزرتي آدم نيتواني عزيمتو خوراقر بك يان باش تاوانا كيان كرد آيا أما همو سزا أدرين؟ آيا أو بإسابة سرمدادي كغوترا سزايا؟ نا قرآن ده فرمي كغلط يكيان كرد فتلقى آدم من ربه كلمات حزرتي آدم للاين خواوتن كلماتك لبوهاد كلماتك كانت سبون قال هردوك بيكو دستان برز كرده وقوتيان ربنا ظلمنا أنفسنا خواه ظلمان لخوان كرديا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أقل لي ما نخوش بي ورحش ما نبينكي لنكونن من الخاسرين أما زيان من دبين نتيجة بو فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم مناحة كما ناخوهي قوله ليان خوش بعفو يان كردن كواتا شيطان هلأي كي كرد حزرتي آدمش هلأي كرد هلأكي شيطاني لأنزامي لمزبرزي وغرورة وابو هلأكي حزرتي آدم لأنزامي إهمالي وبشجوه خستنا وابو أو كبغروري قناحة كي كرد سوريج بو لسر قناحة كي خوي توبين كرد أو يديك توبين كرد خوهي قوله لي خوش بو أو يستاهي آفرد جان يبيني يان آفرد فلان يبيني لروانجي إسلام ونكس زادان يا لروانجي إسلام وأجر آفرتيا كحمل دبي أو آزاري دبيني بواسطة أو آزاري همو جناحي درون هر آفرتيا شيش بمن دالبوني وبمريتن لروانجي إسلام ونكس زاد راونيا شهيد حساب هر كسي شيش بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم باشترين كار أو كاريكا ببري دستي خوتي أخو أو خلقك كيستا أمنو تهلاكا بين سزايا خوين ماندي بين أو بهيش شويك زادانيا أو راستا وخو باداشتك أخوي قورة دمان داتو دمين تيك نقطة بسريعتان لو باسكم لو أخوي قورة ريل حزرتي آدم نقر ونبو مثلا لو ريل نقر بالا داركين أخوة طبعا لبير تانتي ليكم نقطة وخوي قورة حزرتي آدم دانا دبي لسر زويبي إني جاعل في الأرض خليفة خوي قورة حزرتي دانا آدم دانا ببيت خليفة داشنا دبي غلطية بكا ونيا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بس لو ويلينا كردي طبعا إنسان بريزة بواسطة بريزة بواسطة دوشتي يكم خوا آزادي دايت إنساني بآزادي تاكي هلب شيري دوامشان إنسان بآزادي خوي تاكي لسر خرابي هلب شيري كنجي أتو دتواني تاكي لسر خرابي هلب شيري دبي خيرك هبي شيطان شيش برام برحبي اتو بتواني تاكي هل بجيري شيطانك هل نمشيري ليره خواي غورا ليكم روفو ازمونك ما فيردكا تون وكان حزرتي ادم اگر بياني بكن او ريزا غوري كهيا دبي بروايان بوي هبي اوان ازاد لكار كردني دبي برواشان هبي بتوان زالب بسر نفسي خويان تاكي بسر خرابي دا هل بجيرن استلو معلوماتان لروي فيزيائي وكيميائي اوانا استهندك اوانا هنا هندك ليكولين وينوي هنا درين مروف ازادني لهل بشاردني مروف محكومه بكملك زينات بكملك اوي سروشتي طبعا او غورترين اهانه بمروفكري سنك الشرف مندي مروف غوري مروف لو ازاده بازادي خويتاكي هل بشيري لفريشتكانش غورتر دبي كواتا فرمودك لكندري اخر قسم فرمودك ربتي بموضوع ايوانيا فرمودك كدري خيانتي كرديا او نقطه مابو ما بستي خيانتي أويني لدارك إخواردي ما بستي أويا
حضرتي آدم فوسوس إليه الشيطان وشيطان شتي خستنا ودلي حضرتي آدم داك حواش تماشي كردبوه يك لو شتاني كخواي قورة بخيانة دايني توكو مسلمانك كاتك دبيني إنسان غلط يا كات دبيني نصيحتي بكي بيدنبون لغلطي بيدنبون لغناحي خيانته بس نخيانتي أوي كفلاني كردبي لبرهن دي حضرت پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله فرمی حضرت حوا خیانتی لحضرت آدم کرد در حوا یعنی چه خیانتی لکرد یعنی ندبو تا پوشی لغلطی کی بکا دبو غلطی کی لو راز بکات و کواکل لروانگ قران و افرت تاوان بارنیا پیاوش تاوان بارنیا تنها یک کس هلاکی کرد که حضرت آدم اویش لو هندی بو تدریب قبول بو امو خوای گور له خوش بو دعا کردیا پیغمبر شو خوای گور له هم من خوش بو لگل او پیغمبرانش حشد مان بکا آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أجزان وخشوي سان صلاة خوي برد قاتن لبلا الكيان خوش حالم بوجالي كيتر بخدمة إيوي بريزة كم ولا برنامج برسكاني روش بريزة كبرسة سبارد بميرات مسلمان لكافر وكافر لمسلمان أجر كسيك دا كباوكي نام مسلمان بون آية من على كان نام مسلمان بون يا من على كان نام مسلمان بون بيوس أم لا ينوى كربو فرموده بكريد يا معناي كيرون كنوي دي كي هي او فرموده كدله لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم دست خوش به طبعا برزان اما الين زانايان بكوي دنگ كو دنگ لسروي ك انساني كافر ميراث لمسلمان نابا بهيت شوازك مطلقا واتا اگر انسان يك بانه بو ايمان دار بو مناله كي هبو خوش كي هبو براي كي هبو باو كي هبو داي كي هبو نام مسلمان بو جا تذكره قياس ني ليره تذكره قيمتي ني عقيده و ايمان و بيرو باوري كسكا اي كسكا مسلمان يا مسلمان يا سديا خلقماني مسلمانه تذكرك اي دين مسلمان, مسلمان. بلا من حقيقتها كبرى لايكا ملحده بدينا اتايستا باشا ديني غوري و بوبزر دشتي بوبا مسيحي بوبا جولكا همو امانه هر كسك شتيكي كردي بموجبي كفر بميلاد غرنيه لكس مسلمانك اما سبارت بملا يعني سبارت بلايني دوام اي اگر كسك مسلمان بيو مردوه که کافر بی آیا مردوه مسلم میراد گر مسلمانه که ل مردوه کافر که میراد با طبعا لیرا علماء خلاف عن هیا علماء آل حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافر می الاسلام يزيد ولا ينقص افرم اسلام زیاده که کم ناکه افرمون بپیم حدیثه ام کسا میراد گر و آل او حدیثی که پیغمبر افرم ولا يرث المسلم الكافر مسلمان ميلاد لكافر نابا ألين أم كافرة ما بس تبي كافري حربية نكها مو كافرك شون كألين إما بيغمري خواص الله عليه وسلم لزور بابتا كافري حربي لقال كافري معاهد يا كافري ذمي يا كافري كي مسالم حكم جوازة لبرو ولا أجر كافرة كمحارب ومحارب واتل لبرية كابو كلا شرابو لقال إما يا جنجي مسلماني أكرت أما أجر مرد يا كجرا او مناله مسلمانك يا كسوكار مسلمانك ميراتي لنا بلام كافري كي اعتيادي ككسك ديني غوري وبلام جاتي ديناك او جنگي برپانه كردو دجي مسلمانان اما الين مسلمانك ميراد لم ابا لروي مقاصدي شو بريزان اگر اما بين سر حقيقتي اما مساله يا اسا گريمان خانواده يك مان هي بي باورن باشا مناله كان اي مسلمان به ام مناله اما مفروض تشجيعي كين كوريكيان يا باوك يا هل انت بك تري خانواده كي مسلمان به اما ابي تشجيعي كين كمسلمان به اما عقوبي بدين كمسلمان به ولا لا غير تو مسلمان بي دوائي ميراث نابي لواني امر يقل بي لبرد ايمان مسلمان بونك يا مفروض اما تشجيعي كين نق عقوبي بدين كتو ميراث ندا عقوبه داوا اي تو بو عقوبي ادي خو هلينا كردوا كاريك نشامي نكردوا باشا لبر والله اعلم راي راجح لما سليا اويا كايما الين مسلمان ميراث لمردوي بباوري خوي ابا بلام كافر ميراث لمردوي مسلماني خوي نابا ام عقوبه ادري ككفري كردوا بديني كردوا باش ديني غوريوا لبرو ميراثي ناديني ام تشجيعكين لبروي ديني حقي ورجتوا لبري كادي باشي كردوا اماني خلقي كش تشجيع بيوكو ام دين بغوره بيتو سر ديني حق اما ينكاري كي باشي كردوا لبرو يا ما الين الين بيغمري خواص الله عليه وسلم لما سليه حتى او حديثيك افرميه ولا يقتل مسلم بكافر اما كافري مطلق نيه چون كمسلمان بذمي اكو جريتوا شكو حديثك بيغمبر كافرميه انما بذلوا الجزيه لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم كاموالنا افرميه بو الجزيه انداوا بو ابيك خين انو خين يمواب مال انو مال يمواب بو اگر كسك معاهديك يا ذميك كشت بي اكو جريتوا بلام كافرمي ولا يقتل مسلم بكافر بكافر ما بس كافري كي حربي واتاجر مسلمانك كافري كي كشت لبري برامبرا كلا جنگان لقلمانا او كاتا ام مسلمانا بو كافر حربية ناكو جريتو وچوكو كسا لبري شرايا و او كسا وستوتي ايما بكو جي ايما داش بش غريبان كردو كشتو مانا ليريشا كافرمي ولا يرث المسلم الكافر چون لو يا حديثك مطلقنية كافرمي ولا يقتل مسلم بكافر ما بس كافري حربية ليري شاكالين ولا يرث المسلم الكافر ما بس بي كافري مطلقني وإنما ما بس بي كافري حربية لبر والله أعلم إنسان إيمان دار ميلاد لك سكاري كافري خوي أبا بلان بعكسه كسي كافر ميلاد لمردوي مسلماني خوي نابا برزيج كا أبرسي كاك دكتور من دايكم نخوش بنيازي جنهينانم بەڵام لەبەر دایکم سار دەبمەوە دەڵێم خزمەتی دایکم بکەم باشترە. بەڵام چەند کەسێکی باشیان بۆ دۆزیومەتەوە دەشتم لە دەستم بچێت دواتر هەتا کەسێکی تر پەیدا دەبێت زۆری دەوێت. ئایا چی بکەم باشە؟ ژن بهێنم یانی هێنم لەبەر دایکم؟ برای من ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە هەڵەیە بۆ چونکە ئەم دوانە دژی یەک نین. ژن هێنان یعنی دەستبەرداربوون لە دایک نییە و خزمەتکردنی دایک واتە دەستبەردربوون لە ژنهێنان نییە. جنابت ئەتوانی هەردوو ئەرکواج بە شەرعیەکە لە یەک کاتە جێبەجێکی ژنێک دێنی پێشوەختە پێی ئەڵی ئەلی من دایکێکم هەیە بەتەمەنە بە ساڵات چووە من ناتوانم لێ جیاب بمەوە. ئامادەی پێکەوە بین لەگەڵ دایکم خزمەتی بکەی وەکو کچێکی خۆی لەبەر حرمەتی من لەبەر خوا ڕێزی لێ بگری. ئەگەر گوتی باشە زەواجی لەگەڵ بکە، ئەگەر گوتی نە مەیهێنە. قسەکە لەسەر ئەوەیە ئێمە وەکو ئینسانی ئیماندار لە پرۆسی هاوسەرگیریە شەفاف بین. ئەو ئافرەتی کە ئیهێنین فێڵی لێ نەکەین، بیهێنین و دوای بڕین وڵای ئێمە دایکمان لەگەڵمانە ژی و لە دایکمان ناتوانین جابینەوە. ڕێک و ڕەوان پێی بڵێ قبولی حاڵی توی کرد بەوەی کە هەیت و بەهۆی تۆ ئەبێ دایکیشت قبولکە، قبولی نەکرد مەیهێنە. بەڵام تۆ بکەویتە دوو ڕێیانی ئەوی کە منە بێ ئیلا لە یەکێکیانە بژیمانی ئەمە هەڵەیە. تۆ ئەتوانی هەردووکیان لە یەک کاتا کۆکەیتەوە، خزمەتی دایکیشت بکەی و خێزانیشت هەبێ و ژیانی کۆمەڵایەتی تۆش تەندروست بێ. بەعکسەوە لەوانەیە ئەمە پاڵنەر بێ، هەڵنەر بێ بۆ ئەوەی کە تۆ زیاتر خزمەتی دایکت پێ بکرێ، چونکە لەوانەیە ئەوەی خێزانەکەت بتوانێ بۆ دایکتی بکات تۆ کو کوڕێک ناتوانی بووی بکەی. لەوانەیە ئەوەی خێزانەکەت بتوانێ بەدەم دایکتەوە بێ و بەردەوام لە ماڵەوەی و لەگەڵێتی و هاودەنگێتی و هاوخەمێتی تۆ و کوردەڵێ پیا و بایدەشتە تۆ ئێوارە و ئێوارە دەیتەوە ماڵ، چۆن خزمەتی دایکت پێ ئەکرێ؟ لەبەرەوە ئامۆژگاری من بۆ جەنابت ئەوەیە کە هیچیان مەکە بە قوربانی هیچیان. دایکت پێگە و جێگە و ڕێز و پیرۆزی خۆی هەیە، پرۆسی هاوسەرگیریش دیسانەوە جێگە و ڕێگەی خۆی هەیە. تەمەن ئەڕوا کات قەرەبوو ناکرێتەوە بۆ جەنابت، پرۆسە هاوسەرگیریەکەت بکە، خزمەتی دایکی شیت بکە، لەگەڵ هەردوو جیانە ڕازگۆ و شەفاف بە بەو بڵێ ژن ئەهێنم بەویش بڵێ دایکم هەیە. لەبەرەوە ئینشاءەڵە هەردوو خێرەکەش خوای گەورە بە قسمەتت دەکا. بەرە جێشکا پرسێ، من لە خاونی ماڵی باوکم دەژیم، بەڵام باوکم چەند ساڵێک وفاتی کردووە، دایکی شم نەماوە. ئایا لە کاتی دابشکردنی میراتی واتە فرۆشتنی خانۆکە ئەندامانی تری خێزانەکە و کوشکبرا مافی وەرگرتنی کرێیان هەیە بۆ ئەو چەند ساڵی لە دوای وفاتی باوکم؟ لە کاتێکدا خۆیان پێشتر هانی ئەندام بمێنەوە و باسی ڕۆیشتن نەکەم. ئەگەر یەکێک لە ئەندامان هیچ داوای بشی نەکردبێ و ئاماژەی بەیج نەکردبێ لەو ماوەیەدا، بەڵام لە کۆتاییدا داوای کرێ بکات، حکمی چییە؟ ئێمە ئەڵێین کە پێی وتووی چۆڵی مەکە و مەڕۆ، ئەمە نابێ بە دەلیلی ئەوی کە من پارم نایە بەڕێزەکەم. یعنی ئەمە بۆ هەمومان باڕوون بێ. ئینسان کە مردووی مرد ئەوەی لێیجی ئەمێنەی میراتیە. باشە، ئەم میراتیە ئیتر مافی میراتگرەکان خۆیانە داوا بکەن. ئەگەر ئەوان خۆیان ڕازی بوون بەوەی کە تۆ لە خانۆکەیا بمێنی و ڕازی بوونەکەش بەبێ کرێت تۆ لە خانۆکەیا بمێنی، ئەو کاتە ئەمە هیبە و بەخشینی خۆیانە، دواتر بۆیان نییە پەشیمان ببنەوە. بەڵام ئەوان ئەگەر وتویانە چۆڵی مەکە، لەوانەیە بمبستی ئەوە بوو بێ کە تۆ هاودەمی دایکیانی، هاودەمی کەسێکی، بەڵام نەیان گوتووە بەبێ کرێ چۆڵی مەکە. بۆیە جەنابت ئەم مۆزوعە زەرورە یەکلای بکەیتەوە لەگەڵیانە و ئێمە هەمومان ئەم بابەتانە ڕوون بێ لەبەرچاومانە. یانی کە کەسێکمانە برێ، هەندێک کەس هەیە کوڕی گەورەیە یا کوڕی بچووکە لەسەر ماڵ ماوەتەوە، دواتر هەر خانووکە چۆڵی ناکە، هەرتیایە ئەمێنێتەوە بەبێ ئەوی پرس بە میراتگرەکان بکە، بەبێ ئەوی پێیان بڵێ کاکە ئێوە ئەم خانوو ئەگەر ئەتانوێ چۆڵی ئەکەم، ئەگەر ئەتانوێ بەکرێ بمدەنێ، ئەگەر مەسەلەن بە بەلاش ڕائەبینن بە بەلاش بمدەنێ، ئەم مۆزوعە یەکلا بکرێتش. کەمانە دوایی کە ساڵی بەسەراتێ پەڕ ئەبێت وشی گرفتمانەکە چەندین بەڕێزمان هەیە. ئەبەم شێوازە مامەڵی لەگەڵ ماڵی میراتی کردووە، چەند ساڵێکی بەسەراتێ پەڕ بووە، ئێستا یەکلا نابێتەوە کێشەکە. ئێستا نازانین، ناتوانین بڵین وەڵا ئەم پارەیە چەنە، چۆن بووە کاتی خۆی و چۆن مامەڵەمان کردووە، و ئایا میراتگرەکانی کە بەمە ڕازی بوون بەمە ڕازی نەبوون. من ناڵێم هەر کەسێکمان، هەمومان هەرواین، یعنی ئینسان هەمومان جای مردنین، ئێمە هەمومان کە مردین با کە سوکارەکەمان ئەم ثەقافە و ئەم ڕۆشنبیریە دینی و شەرعی و ئەخلاقی و ئیمانییان هەبێ، بین پاش تەواوبوونی تازیەکەدا بنیشین لەگەڵ یەک کاکە ئەم میراتە ئەمە یاک دوو سێ چوار ئێوە پێتان باشە چی لێ بکرێ؟ ئیزنی هەمومانی لەسەر بێ، کەس ڕووگیر نەبێ و کەس پەراوێز نەخرێ، چونکە مافی هەمومانە قسەمان هەبێ لەم بابەتانەیە و بە ڕەزامەندی هەمومان بڕیار بدەین لەوەی کە میراتەکان چی لێ ئەکرێ. جەنابت لەم خانەوەیە ماویتێتەوە، ئەوانی کە ڕازی بوون بمێنیتەوە بەبێ بەرامبەر ئێستا مافیان نیە داوای کرێ بکەن. ئەوانی کە ڕێیان نەداوە ئێستا داوای کرێ ئەکەن، ئەوانە مافی خۆیانە، داوای کرێ بکەن و ئەبێ کرێیان بدەیتێ. بەڕێزێچکا ئەپرسێ، ئەو کابۆیەی لەبەر دەکرێت نوێژی لێ دێت یاخود مەرجەکانی چین؟ ئێمە ئەڵێین کابۆ یا هر جلیکی تر جلی کردی بیه، جلی افغانی بیه، پاکستانی بیه، ترکی بیه، مغربی بیه، کردی بیه، هر جلیک بیه نیوجیلی دی به مرجع مرجکانی نیوجی تا بیه مرجکانی نیوجیش آواه که ام جلانه تنک نبن که آوشوانانی که پی بی سه داب پوشن درب کون تیاره بو پیاو ابی لخوار اجنوتا سرود ناوق داب پوش راو بیل نیوجا باشه هر جلیک تسک بیه ام منطقه درخا باشه و اندازی ام منطقه درخا او نیوجیلی نایت هر جلیک تنک بیه شفاف بیه ام منطقه لجیر و درب کوه او جله نوجیلی نهایت هر جلیک تشبهی تیابه صلیبی لسر به بونمونه یا وینی خرابی لسر به او جله نوجیلی نهایت هر جلیکی تر بونمونه عیسی ما گورتنی گرفت مان هه لگل جنی پیوان جار هه لگل جن همان بیسر لگل پیوی شمانه ام بدیو تی شرتانی کله بر اکری ام کابویانی کله بر اکری کابوی نیو کمری پی الین یعنی کابرا ک رکوع با تو منطقی پشتی درکوی لخوار نام کی وئتی منطقی پشتی نوجکی بطاله به تو لبر اقسم على سر خدي قماشة كي يعني نوع ماركي جل كني ككابوي يا هر جل تربية يا مالين همو جل يقدروستا أوه كجرفت بو إيه مدروس أكا أوه كأم جل مواصفات شرعية كابي بو بياوجن كشتي كي تانا بيكا حرام بي أجر أوه تانا بي دروستا بلا كابوي جرفت كي شرعية برز إيش كأبرس لدس كردني ألقي بروسيها وسرجيري تاشن شرعية طبعا برزان على عندك ما مصادلين أو ألقيا اگر القي بياوك نخشي لسربيت والقي افرتك اگر بيش القي لسربيت نخشي لسربيت طبعا مثلا نخش كبر لبرسيارك امبر يزيك هلا نخش ايش بي ونديني ابوي كنخشي لسربيت نخشي لسرنبي ام بابتا هنديك لبراياني برزي اما ببي هيش معلوماتك اما ان كردو ببيدعو اما ان كردو بحرام او ان بيت شواجك دروسني والقي هاو سرجيدي نريتيكي خاش برستاني اما الين برزان راس الاسلام شته یعنی پی بود که القعوری نوی ها وسرگیری. بله من نریتی که، ام نریتی و کو ام جلانی من وایه. یس ام جلانی من جلی کی بونمونه لکمالگی اسلامی و سرچاوی نگرتو. ام جلانه جلی که هی کمالگا و نریتی که رج آواهی. بله کس اتوانه بله ام جلانه حرامه. کس نتوانه بله حرامه. ام میزو مکتب و کامیرا و آیفون و موبایل و سوشیال میڈیا امانه کس نتوانه بله حرام هرچند امانه ایمه داهینه دیانین کلتوری ایمه نیه بلان بکار بریانین ایمه ام القانیش ایمه الین اگر مجرد بو خوشویستی و اوکو نشانه اکی چونه نو پروسی هاو سرگیری به اما عرفی که ام عرفانه عرفی فاسد نین و عرفی اک نین دش به هیچ چمکه گل چمکه کانی دینداری بن که واتن نتوانین بله حرامه امینه تو اوی اگر ایمه اعتقاد یک من هبه بیرو باور یک من هبه بویک ام القانه خوشویستی زیاده کن یا داکن دنیان بد اومی و شومیه یا بو نمونه خراب به پروسه که پیوی اما خرابه ام اعتقاده ام بیرو باوره که همان به بم پارچه آسنه اما کاری که خرابه و اما حرامه لبرو اما الین آسایی اگر انسانه که ام القیه لپنجه که کلتوری هر کومل گایه که به شته که دیش بدین نیه شته که دیش با آین نیه بعدی که دینی نیه لاساسا خاچ نیه رمزی که آینی نیه بو هیچ آینی که تا تائم مبلین والا لدست کردنی تقلیدی او رمز آینی یه نا کلتوری که کمالایتی و نریتی هر کمالگایی که به آسایی ایما شرع او مرونت ادا باوی که عرف رچاو بکره و جه بجه بکره لوانه و آفرتی ایما هاو سرگیری لگلکین حس که علقه کمان لپنجایا بی و بنیشانه اگلش خوشویستی و فایده بنه ایمالی هیچ گرفته که شرعی نیه بلان پیمانوانه بی ام القانه مایی خیری و خوشی و بختوری و هنانی خوشویستی ولا بردنیان مایی نکبتی و شومی و رقلی بونون او اعتقاده غلطه برای زیچ که پرسه اپرسه من پرسه هر یکم هیه هیوادارم جو زو جواب منون چکل باری که درونی باش دانیم من لچن ما مسایی که برزم بیستوه که آفرد اتوانی لکاتی سوری مانگانه که قرآن بخوینه منیش هیچ روژه که لقرآن خوندن دانه برامون بردوام روژانه بشیوه لشیوازکان و بوه ببشه که لکرتونی جیانم بلام او کاتان تنها لسر آیپاد خویندو مو دستم نداوه لقرآنه که استا منظور بگمانو ترسی گناهبار بونم هیا آیا اما تا چند لگه پیدرا هیچ گرفتینی اوی خود کردو تا لسری بردوام با انسان آفرد لسوری مانگانه یا برزان اما الین لسر شاشا تلفیزون بی یا لسر شاشه آیپاد یک بی یا موبایل یک بی آسایی قرآن بخوینه و بلام دست لقرآن و نداد آسایی مراجعی حفظ بکا آسایی افکارکانی اورادکانی دعاکانی همو امانه آسایی بخوینه و آسایی شبون منه اگر قرآن بخوانيت وكو اويك تبركا تيامنا هيج اشكالك شرعيني والله اعلم بلام قرنق اوي اوخشك بريزانة دست لقرآن وندن وكوتر اشكالك شرعيني امخشك بريزانة سر ايباد خندوما اما اني سر ايباد والله اعلم اشكالك شرعي دروس ناكا بريزة اشكال برسي برسي اما شوار نفر لخانة وادا كمان دمانوين بچين بو سفري عمره پاره کمان لمالو دولاره دتوانیم چین لبازار بی کنه دینارو پاشن بی بین بو بانکی اف آی بی ولی سعودیه پاره کمان لرگی امریکانی ای تی ایم و امری بچوکی اوتیلکان و مولکان راب کشی که دولار لرگی اف آی بی بسطو 35,000 دشکنی تو هیچ اشکالی شرعی هیچ اشکالی شرعی نیه گرنگ اویا ایوا لرگی بانک و خوی ایداع بکن یا اگر لرگی وکیلکانی بانک و کرتان سر بسر بی کن یعنی اگر چون بو فاس پی 200,000 تان تا با 200,000 بوتان ایداع بکره 500,000 تان داره 500,000 بوتان ایداع بکره کم زیادی تیان کرده اگر کم زیادی تیان کرده او کد به عمله کی تربی کن و تا اگر وقتی ولی من عمولی با بررسید کردنی پاره کم او کد دلاری بدری با او دینار دو داخل که دینار کی لب کرده با دلار اشکالی نیله کاتی ازیاد کم که بالام دینار برام بر بدینار اوی زن کاش و فاس پی ایکن ک دینار برام بر بدیناره لکاش کردن بررسید دررسید کردن بکاش زیاد کم اکا او حرامه بچن بانکی اف آی بی خوی اگر لری بانک که و ایداع بکن زیادی نشتن لور بگری لعمولی ایداع هیچ اشکالی که نیه چون که بانک خدمت گذاری اکا ولان فاس پی یوزن کاش او خدمت گذاری یعنی لبرو او حرامه سبارت بوش که پاره ایداع کن و اچن لیل جیازی ای تی ایم یا پی او ایس رای بکشن هیچ اشکالی که شرعی نیه اوش دیسانه و درسته برای زیش که اپرسه اپرسه من نخوشخانه که اهلی دوام دکم لبشی فایلات هندک جار او نخوشخانه که دین بو عملیات دلاریان پیه رین ماین خوشخانه که بو ایمه اوی که 1000 دینار تا و کدو 1000 دینار کمتر لنرقی بازار دلاریان بو بگورین و ولی بگرین ایمه گناه بار دبین نه ایو گناه باره من نخسخانه کش گناه باره بیه ام برزانه بو خوان بجارده ان لبردمه یا دینار من بو بینن یا دلار و ایمه پیانوین ایمه دلار بو نه ورگرین چون که ام خسخانه بازاری صرافنین و تا امانه بازاری گورینوی دراونین اوان او احتیاط بو خوانه کن که بوینه با پاره که بشکه گلابش که چون کتاب پاره نکو آبیت و آشته بازاری دلار که احتمالی شکانی هیا یعنی لور ریسک خوان بپارهزن که پاره که آن نکه بیت ضرر رو لبرو هیچ اشکالی که شرعی نیه نخوشکان کسکاری نخوشکان آوان خوان خوان بریارن اما این باون پاره تن بو اشکانی نوا اما تنها لخون خوشکان کانانی لبازین خان کانه لمال کانه مارکت کانه هر وایه که تو چی جاری واهی نت به دینار بی یا دینارت پنیه که برای علی که کامن گلابون دوره کردم گلام ادیتی باشه گلام ندیتی برو گلاکت ورد کرو دینار بو بینه لبرو اما ناچه تخانی حرامو برای جیج که اپرسه اپرسه آیا شوفیلی کردنی حاکم یا داوکاری گشتی آیا موچکان حرامه من تنها شوفیلیان بو اکم ماتل لمالو بو دوامو و پیسوانی شو ما مسایی که آینی گوتی موچه او فرمانگا حرامه لبرو ای کار بیاسای خوانا کن و کار بیاسای مروف دکن قرآن و حدیث و شرع اخوالو شوینا کاری پینا کرن برای زن اما کرتبینیه اما دا جار گوتو مانه نموچه حاکم حرامه نموچه داواکاری گشتی حرامه نموچه پاریزر حرامه نموچه یاساناس حرامه موچه امان وکو موچه باقی خلقی تره اما اتوانین کسی تنانت قرآن بفروشه غشو فیلو درو ناحق ایتیابکا کارکه حرامه سیواک بفروشه اما ایتیابکا حرامه بون بفروشه اما ایتیابکا حرامه ملای مزگود به فیل بکار لکارو پیشکی حرامه دادورکان یاساناسکان پاریزرکان اما گتو مانه اوان مشرع نین وات اوان شرعیان دانه ناوه اوان جبجی قانونه که اکن ام قانونه اوان اوال بردستانه اوان ابه باشترین سلیقه او پر میجدان بکر بن که خلق ظلمی لینه کده دادوارانه حکمی خلق بدن باشه لبرو اما پیویست من بو حاکم بریزانه اگر اما حاکم مسلمان و دین دارو با اخلاق و با میجدانه کن فتوان چکا که تولی حرامه چی جوله تو اگره خو حاکمی که عرخوری حاکمی که بواسطه تعین کراوی حاکمی که خراب جوی لحلال و حرامی تو نیه او حاکمه پلی برزبیتو اچه تا جینایات اچه تا تمیز باشه هرچی حاکمی مسلمان و بدوقتی شه بم فتوه سقطانه ابه دز لکار بکشنه و محکمه چول کن او که هر اما مصابه ریزه که خوی فتوه بوده و بیانی که ریکو تا محکمه او حاکمه بیویجدانه دجدین حکمی بو اکا که امرقی لیتی فتوه که بوده او بگوینه کردوه برو اما شته یک معنی پی او تم علی فتوا برزان بالا فتوا کان معنی ورد بین بین بزن فتوا کان من اما فتوا بدین بوی هر چی پولیس بک موچکی حرام بیو آسایش به موچکی حرام بیو نازانم پیشمرگه به موچکی حرام بیو حاکم به موچکی حرام بیو اکی موچکی حلال برزان ای اگر اما همو ام سکترانه من تسلیم خلقی بی دین و خوان ناس و دجدین کرد أي أو مجتمعك أي باب الرواية أو تاني بيشاؤني برزان برو هلايا والله أعلم يعني من بيا مايا أما جناب شوف في ذيك خود بك أو حاكم برزان أخوان وقيامة وجداني أخوان أو أنا مفروزة داد وربن دين داربن مفروزة بوجدان بن مفروزة نيرن خلق لسعيد صلاة وفرمان روعي أو أنا حكم يعني بكري وبزان حاكمي كي مطلق هي لسلو أو أنا كخواي جوري وحمو جلسيه كي أوان لقيامة لهمان جلسة أوان وكو محكوم لبردم حاكمي مطلق كبر وردقار رأي جدي وخواي بر وردقار لي بيشينه ولا خويانو حكم كانوا باشا للي كوتي حكم كاني شانك بيني خويانو خوا أمرو جاني عن لبيشاو بي أم ديساني عن لبيشاو بي أمرو أوان حاكم بياني محكوم أمرو دصلاة دارن بياني بيد الصلاة أمرو فرمان دارن بياني فرمان مرن لبروا زور زور حذر بكن لمانا أجر أما ينكر أو كاتالين والله أعلم إشكاليك شرعي دروسناك ومشاكيش عن حلال ومشهر مشاكوري كتلم هديمو ولا باقي دنيا برز إشكا برسي آيخ من نوي رخصار كباسي كسايتي وطبيعة ودلوني كسكادكات بباشو خراب دشيت بواري فالوا آيا برامر خوين نوي رخصار كان برباريك ور بقرم حرامة كمان دوبون وتركيزو كاتي خومي تدا بخرج تدا إما ألين خوين نوي رخصار برزان جاوازه لخوين نوي لبو فنجان چونك خوين نوي لب وفنجان اما حرامه واما فاله واما جادوه واما درو تشاو بس كردنا لخلق خوين نوي رخصار اما الشريعه اصلي كي هي يعني قصرج بدين للقران اكو هايبر وردغار بون منك باسي دين داران كافرمي سيماهم في وجوههم من اثر السجود افرمي امانه رنگ رخصار يعني نشاني ايمان يعني ايمان يعني لد مشاو يعني دركه يا بون منك باسي خلقي حجارك كافرم الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض افرم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم افرم لد مشاو يعني هجاري ونداري ونارحتي وسختي جيان لد مشاو يعني دركه كواتا اما بلغي لسروي اكري خوينوي د مشاو بكري ابن القيم لسر ام بابتا طبعاً أفرمي خوين نوي دموشاو سير رقي هي يكي كان أفرمي وأما بهستلين يعني أفرمي إيمانا نوليك كخوائي خات ضلي خلقه يعني بون مونا هركز رخصاري بيغنبري سيدك بيدينو كافري جواعي قد أمتي أو بيابي كي درو الزنية لرخصاري أما دركوت يا حندي كز لأصحابي بيغنبر صلى الله عليه وسلم يا خودي بيغنبر خوي صلى الله عليه وسلم أم فراستي هبو كسيدي خلقي أكل لصلح عديبية بيابي كي بيني گوتی ام پیاو پیاو کی غادیره پیاو کی دروزن و فیلاویو پیاو کی خیانت کار دوای او قریج وف دکی دی دینار پیغمبر خو فرمی ام پیاو پیاو صلح او اشتوایه ک سهیل کری عمر بو و فعلا سهیل کری عمر صلح کی کرد دبروا اما هند یک جار ام خو نوانا حقیقت کی هيا اما بابت یک نور کی ایمانی خو ایدا به هم به هند یکس و هم اوانی ک خو خو ایوه باشا امانه كسيدي دموشاوي خلقن اتوانن خوين نوي يمكن بو دموشاوي خلقم خلقانه پاكن ناپاكن دروزن رازگون چين خوين نوي كي تر مان هيل ريغي رياضات و دروس ابي بريزان هندي قوايه بو نمونه اساوي هندو سكان يمكن لري خو برسي كردن لري تحمل لري ارام قرتن لري چي چي كوملك تجليات يعني بو دروس ابي كوملك طاقي خارق يعني بو دروس ابي يعني امانه اگن او حديك برياضه اتوانن ليداني دلي خويان زور زور كم بكن وزور سستي بكن هنديك جار تاما ويك راي بكن كما بانساني طبيعي ناكري اما بيوندي بايمان وكفر ونيه اما بيوندي بالرياضه ورزش وهيك اكل لري ام ورزش انسان توشي اببه في راسي كي تربان هي خلقيه ها كنت كاتي خوي هنديك جار امي كنت تودي سري زل رحمته قاتشي زل نازم نقبته زحمته شتي وين هبوا انسان جاري وهي لري هيكلي انسانك هو بالای برزا کورتا بالایا سریزلا قاچی گوچکی خوینوا بو هند یک لرخصاری مروف یا هیکلی مروف هند خوینوی بو اما هند یک جار وادر چکاتی خو لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قائف هبون قائف کان کومل خلق بون کسیدی قاچی خلق یان کردو نسبی خلق یان بقاچا دو زیوتو گوتو یان ام قاچانا و گوتو یان ام دسانا دس یک بنا مالن یک خانه وادن و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اقراری بم قیافه کردو كواتا اما الين اما اصلي كي هي لدينا انسان لرخصاري خلقا شد بخيونه تو اوي كي هي استبرزان اويا اما اكري اما بكين بامراضي بارا بيا كرد نخير بو چونك ام بابتانا خوين نوكيان خوين نويكي وكو بلي علمی زانستی دقیق نیە تەنەبوعاتە پێشبینی کردنە کە پێشبینی کردنە بەتایبەتی بەشی دووەم و سێم طبعا بەشی یەکەم کە لە ئیمانەوەیە ئینسانەکە ناتوانێ ئیدعای بکات و ناتوانێ بڵێ هەمە چونکە ئەوە خوای پەروەردگار تەجەلیاتێکە هەندێک جار ئەیداتێ بەشی دووەمیان کە ڕیازە و خەڵقێکەیە ئەم دوانەیان زەننین یعنی مەرج نیە هەموو کاتێک وابێ مەرج نیە هەموو کاتێک کەسەکە ئەگەر جیسم و بچم و بۆنیتی بە شێوازێک بێ بڵێن وەڵا ئەخلاق و هەڵس و کەوت و سلووکی بەو شێوازەیە ئەمە لێکدانەوەیە بەڵام ئەم لێکدانەوەیە دەقیق نییە کەواتە تۆ لەسەر چی پارە وەرگری لەسەر گومان پارە وەرەگری و ئەمە ناکرێ بکرێ بە ئامڕازی بازرگانی بەڕێزان کاتی خۆت بەمەوە خەرج مەکە بەیکە بە ئامڕازی بازرگانی چونکە زۆر کات ئەمانە بەرە و خراپە ئینسانە بن و خراپەی لێ ئەکەوێتەوە و ئەچنە خانی سحر و دەجەل و شەعوەذە و دەستبڕین و درۆکردن و بازرگانی کردن بەسەر ژیان و گوزەران و بەرژەوەندیەکانی خەڵکەوە و پارە پەیاکردنی حەرام لەبەرەوە ئێمە ئەڵێ ئەمە بکرێ بە وەسیلەی ئیستیرزاق و پارە پەیاکردن ئەمە حەرامە و کارێکی شەرعی نییە بەڵام ئەگەر تەنها ئینسانەکە وەکو لایەنێکی ئیمانی کە هەندێک جار پێشبینیەک لە کەسێکە ئەبینێ پێی بڵێ ئامۆژگارییەکی خێری بکە ئەمە والله وەعلەم ئیشکالێکی شەرعی نییە بەڵام نەکرێ بە وەسیلەی ئیستیرزاق و پارە پەیاکردن بەڕێزێشکە ئەپرسێ پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم کە وەفاتی کرد ئەبوبەکر بوو بە خەلیفە کۆمەڵێک پەیا بوون زەکاتیان نەئەیە کۆمەڵێکی تر هەڵگەڕانەوە ئیمامی ئەبوبەکر حسابی ئەهلی ڕیدەی بۆ کردن هەردووکیان ئەهلی ڕیدە و مانیعینی زەکاتیش لە کاتێککە ئەمانە دوو گروپی جیاواز بوون نەئەکرایەک حسابیان بۆ بکرێ وەکو ئیبن حەزم لە موحەللایە باسی ئەکات ئەڵێ هەڵگەڕاوەکان دوو تاقم بوون هەندێکیان ئەستن ئیمانیان بە زەکات نەبوو وەکو موسەیلم و هاوڵەکانی کاڵگەڕانەوە تاقمی دووەم مسلمان بوون هەڵنەگەڕانەوە بەس زەکاتیان نەیە ئیمامی ئەبوبەکر ئەمانەی بە مورتەد لە قەڵەم داوە لە کاتێکا مورتەد نەبوون زەکاتیان نەیاوە چۆن ئەبوبەکر ئەمەی نەزانیوە ئەڵێ لێرەوە قسەی خۆمە دیارم قسانی کاڵێ و نەقلی کردووە لێرەوە قسەی خۆمە ئەوان لەسەر حەق بوون چونکە ئەبوبەکر تەکفیری کردو بەچی دەلیلێک ئەوانەیان گوتۆ کە باوەڕمان بە زەکات نییە بەڵکو گوتیان ئەبوبەکر هیچ دەلیلێکی شەرعی لەسەر نییە کە پێغەمبەر کردی بێتی بە خەلیفە بەڵام لەناو مسلمانادا کردویانە کاوش ئیجماعی سەحابەی لەسەر نییە زۆربەی سەحابەکان بەیعەتیان نەداوە پێی تکایە ما مسلمان گومانم بۆ بڕەوێنەوە طبعا خاڵی یەکەم بەڕێزان من حەزەکەم ئەوە بە جەنابت بڵێم ئیبن حەزم وای نەگوتو ئەمە ئەو بەشەش هەر قسەی تۆ بوو کاڵی ئەبوبەکر تەکفیری مانیعینی زەکاتی کردو ئەبوبەکر تەکفیری مانیعینی زەکاتی نەگرتووە واتە نیگوتو ئەوانی زەکات نادەن کافرن جەنابت ڕاستەکەی ئەهلی ڕیدە هەبوون ئەوانە بوون کە موسەیلمە و ئەوانە بوون کە لە دین هەڵگەڕابوونەوە کۆمەڵێکی شەبوون مسلمان بوون بەڵام زەکاتیان نەدا ئەمە هەڵەیە کە هەتا لە پرسیارەکەیە هەڵەی دووەم ئەبوبەکر تەکفیری نەکردوون نیشی گوتووە کافرن بگرەوتێتی مانیعینی زەکاتن باشە هەڵی سێم کە ئەیکەی ئەوان نەیان گوت پێغەمبەر ئەبوبەکری نەکردووە بە خەلیفە ئەوان گوتیان هەر زەکات نادەین چونکە گوتیان خوا بە پێغەمبەرە فەرمێ سەڵ الله عەلەیهی وەسەلم خوذ من ئەموالیهم سەدەقەتەن تطاهیرهم و تزەکیهم بها زەکات بەس بۆ پێغەمبەر بوو ئێمە ئێستا زەکاتمان لەسەر نەماوە واتە ئینکاری شتێکیان کرد کە پێی ئەوتێ ما یوعلەم من الدینی بالضرورە ئەگنا ئەبوبەکر ئیمامی عەلی و فاتیمە بەیعەتیان پێ نەدا بە زۆریش نیگوت ئەبێ بەیعەت بن و بەگوێن بکەن باشە ئەمانەی کە زەکاتیان نەدا نەگوتیان بەیعەت نادەین ئەمانە گوتیان ئێمە ئیمانمان بە زەکات نییە وەکو واجبێ کە بنەمایەکە لە بنەماکانی ئیسلام لەبەرۆ جەنابت ئاگاد لەمە بێ یعنی ئەوان قەناعەتیان لەسەر ئەوە بوو کە نابێ زەکات بدەن و شەرعیەتیشیاندا بەوەی کە زەکات نەدەن بە دەوڵەتی ئیسلامی خاڵێکی تر کە جەنابت زەرورە ئاگادار بی ئەمەی ئەبوبەکر کردی بە ئیجماعی سەحابە کردی ئەبوبەکر بە تەنیا نەیکرد هەموو سەحابە کۆک بوون لەسەر قیتالی ئەمانە و ئەبوبەکر بۆی تەوزیع کردن فەرمی واللهی لە ئوقاتیلەنە من فەرق بین سەڵاتی و زەکات گوتی ئەی بۆ نوێژەکەن خۆ نوێژیش پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێتی سەلوو کەما ڕەئیتمونی ئوسەلی و کە پێغەمبەر مردووە هەر نوێژەکەن ئەی فەرمی چۆن نوێژ و زەکات لێکجا ئەکرێنەوە لە کاتێکا نوێژ و زەکات بنەمان لە بنەماکانی ئیسلام لەبەرەوە ئەبوبەکر کە تەوزیعی دا هەموو سەحابە متفق بوون لەسەری و سەحابە کۆک بوون لەسەرەوەی کە کوشتنی ئەمانە لەسەر نەدانی زەکات و کوشتارکردنیان کارێکی شەرعی و ڕێگە پێدراوە و ئەبوبەکر ئەوەی فەرموو فەرمی والله لەو مەنعوونی عقالن ئەو عیناقن کانوو یؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه فەرمی سوێن بەخوا سەرەگوریسێک یا گیسکێک کاتێک دابێتیان بە پێغەمبەری خوا نەیدن بە دەوڵەتی ئیسلامی شەڕەکەم لەگەڵیانە ئەنجا ئەبوبەکر شەڕی لەگەڵ کردن شەڕ بۆ ئەوەی زەکات بدەن نەک فتوای کوشتنی دان ئەم دوانە قیتال و قتل دوشتی جیاوازن بەڕێزان ئەبوبەکر فتوای دا بە قیتالیان باشە فتوای نەدا بەوەی کە کسیک اگر پشیمان بیته و بگریته و فتوای ندابو بوی که خیانی حلاله و بیکوچه و امش ازانین که سبون منی لدینه کمال خلقه با مسلمانیش بن کشتنی حلاله کسیک قصاصه که بیته سر بعد این دارو خوان از بیو پیش فرزانی و جیشی کرده بیه اگر کسیک کسیکی کوچ مسلمانیش بیه کوچیته و کسیک بون منی زانی محسن بیه که زینای کرده بیه و زینای محسنی کرده بیه اکوجری لسر زینا کی با مسلمانیش بیه پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم افریته کی سزاده لسروی کی زینای کرده بو دواتر ابو خالد کوری ولید قسی پیگوت پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم فرمی قسی پی مال فوالله لقد تابت توبه لو قسمت بین اهل المدينة لوسعتهم فرمی ام افریته توبه کی کردو نک بشخوی بش همو اهل مدینه کا واگر اگر واتا توبه ام افریته دابش کی بسر اهل همو مدینه یا توبي ام افرت بشه مو اهلي مدينه اكا وخواب توبي او افرت له مو اهلي مدينه خوشبه كواته برزكم اما ارين اوانه مسلمان بون كماني ني زكات بون باشا ابو بكر قتي تا زكات ندن من شر يعني قالكم وابو بكر تكفيلي نكردن اوانيان كايمان يعني بواجب بوني نبو اوانه طا اوانه مرتد بونه بلام اواني كوتي يعني مجرد نايدين ايمان مان بيه بس نايدين بابو بكر باش ابو بكر شري لقال امانه كتا وكو هناني وسرقا وعلماء واجماع صحابه لسرو بكام كاري ابو بكر كاري كي شرعيه وابو بكر امدو بريت يقل نكردوا لسرنا داني زكات كسي مرتد نكد بمرجع كابرا ايماني بيه ابو بيه بلام تنها قتبتي نايدين بدولت يا نايدين بابو بكر بلام اواني كاري ايمانيا بواجب بونين ما وانا مجموعيك من مرتد بونوا وكو مسيلم اواني لهات اواني تريش حزتي ابو بكر شري لقال كردن تا زكاتك يا دا كزكاتك يا دا وواجبك كبكر برابر بدولت الاسلامي وان كان نكد ابو بكر دستي لشر كردن يعني هل قلت لبرو ابو بكر كردوتي هيج دودليو هيج غمانك هل ناغري وكاري كي زور زور شرعي بو برز ايش كابرسي اپرسی آیا بکار هنانی وی پی این دروست یان کوملک برادرنی برنامه دروست د کینو ریکلام یخین سر برنامه کارمن اگر به تو وی پی این ولاته کی تر بکار بین پاره کی ذاتل منده سکوید اگر ایمه او وی پی این بکار بین دروست نه خیر حرامه چونکه ایو فیلا کن لو کمپانیای کی پاره کا ده و وینای اکن کی ول ولاته کان کا ملاتر رگ پیدرا و امکاری تابکری لکاته کا وانی لبرو او فیلا و دروی و او دهاتی لو دستانه کی بزیاتر حرامه لوکیشنی خودتان که لوکیشنی او شوی نبدن به شریکه و فیلو چاوبد لگل شریکه مکن برای زیچکه اپرسه کفر کردنی پیاوگ لکاتی تو ربون ابیت اوی طلاق کوتنی جنو میرد پیاوگ دینداریشه اما الان اگر پیاوگ کفری که طبعا زانایان بوچون یان جاوازه هنده که یان وایه که مجرد کفری کرد علاقه هلا وشیتو بلا مرئی راجح هوایه که اگر انسان کفری کرد دواتر پاشگز بو اگر خیزانکی لدوای کفرکی لمدي عدي طاو نبوبو باشا واتنكو تبو صوري مانغانو صوري مانغانا كاني طاوو بي عدي طاو نبوبو اگر پياوك التوبيك اتواني جنكي بريتوا بلام اگر اصراري ابو لسر كفركي وبردوان بو هر كفركا او كات او جن علاقي هلا وشيتوا چونك لسر بنماي ايمان عقدي زواجك يعني كردوا اسا او ايماني نما وكوات عقدي زواجك هل وشاوتوا لبروا او بجني او ناشه و او جن اجت محكمه حتى دادقا جاي نكاتو مروات دادقا شو قانون ريقه بونادا بلا ما غير كفركه تربون يك بو كفو كل يك بو كاتيب يو دعاي كبرا پشيمان بيتو پاشگز بيتو لكفركه يوتوب بك وخيزانه كي هشتا عدي تو نبو به اسايي عقد زواج تازه نكنو و اسايي زواجك يان بوكو خوي بمينيتو برزيش كدر باري كاري زلنگركان پرسي علي زلنگركان زيرت بي افروشن کریستال و جوان کاری و نقیم بزیر که ویا حسابی زیری بوده کن که بده فروشن بلام دعای کلید دکرنا و دری دکن آیا حکمی اما چیه؟ اما الان برزان زور آسائیه اگر نقیم کان ورد بن و عادتا زرگون یا نقیمی ورد زرنگر کان دری ناکن اگر مور وکان گور بن یا زور قبب بن او کاتا دری کن باشه لکرین ویا تو که آلتون بیتا و آلتونی کن بو کرین و او آلتونا اشکی اندره آلتونا که اکریت و بقالب او نقیم چی لیب که خمرو ناشه تو ناو قالب بگه بوی مجبوره لکرینوی بکونی نقیم کان درکا اوالت بکریتو ازادی پی نفروشی اتوانی بلی نای فروشم خو زورد لینا که بوی ایشی زرنگرکان لو رووا که نقیمی ورد با آلتو نفروشن و که ایکرنو لی درکن هیچ اشکالی که شرعینی اما بخو من ازادین لوی که اما قبولکین یا قبولی ناکین و اوانش ایشکایان و اخوازی چکا که ای فروشن او خشلو زیر رو اما بکاری دنین بو جوان کاری که ایکرنو التوني شكاو التوني بكار هاتوا باش مجبور نقي مكاني ليدر كم بوي بيكنو بقالبو بينيرنو بودو بيجاري كتر والله اعلم نمرو امكاريك شيكينيا كاتي برنامجكمان بو امروج برجلان كشتا بايان تابع يقشنو يكتير بفاي قريت انا سبيرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: الشمس ام فرمديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: امسينا وامسى الملك لله
0: هركسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمري دچيت بهشتوا وهركسي بياني بيقين وبيله اگر او روجا بمري دچيت بهشتوا ذكركش بريتي لا

0: الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا بيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريده چيتا بهشتوا و هر كسي بياني بيقين وبيله اگر او روجه بمريده چيتا بهشتوا ذكر كش بريت

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فالمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياته عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي داوي لي خوش بول لخوا بكن من لروجه دا صجات

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري رواتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هركس يقبيانيان صد جارو إيواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: کس لروجی دعای دعا بکر دوی لم باشتر من نه مگر کسیک وک امی و تبید

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: خوي جان لد أبارينا ولد ألالينا بكولي قناها تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين. قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك، قناها بپنهان كردو ما نعفو منك، قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك، قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك. يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود باك من كره ولسر جمي قناها كان. يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من راضي با. يا إلهي داوال لأكين برحمتي خود وبزي خود بكرمي خود. إلهي هدايت من بده نوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة وعبداتي يا رب العالم. بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نوجة كان منو بحرمتي روجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو منك. بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهينين. يا إلهي بمجنج جوانا نوتو بيدليان. يا إلهي هاناد بو اهينين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهينين بموسبيانا. يا إلهي هاناد بو اهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكروا ليه من خوش بي يا رب العالمين. يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن. بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو سوان من بقرأ بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت. يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا، عفو خوت بسر مانا ببارينا. تو قوري خوت خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرزمان قلتوا لحصولي تويا داوا عفو لي أكين خو داوا لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود. قناه لما وبيش كردو من عفو منك، قناه لما ودعاء أكين وفريا توبنا كين عفو منك. بأمتي في غمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول منك. يا إلهي الصلاة وإما بقينا في غمبري خوا صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يكنا ومن لخزمتي أبينا صلاوي دلي امي في بقينا، اشتياقي دلي امي في بقينا، محبتي دلي امي في بقينا. يا الهي داوال لأكين اما امتي اوين لم اخر زمان. ويا الهي رحمتو بزي بسر امتا ببارنا. يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت. يا الهي داوال لأكين بهانا منور بمن خرو سرقاتش كاني خومن والفد لبين منا دروسك. يا الهي داوال لأكين برحمتو بزي خود لقناه دايكو باكمان ببورا، لقناه خوشوستان من ببورا، لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورا. يا إلهي داوال لأكين برحمتو بزي خود لقناه أمتي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورا. يا إلهي لقناه مردوكان من ببورا أو مردوانيك بنازو بكسنو كزني بهانا أنو بي. يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورا يا رب العالمين. يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت. يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا، رحمتي خوت بسرمانا ببارينا. تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك، عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا. يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن، خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين. يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا. يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا. يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من بركل خوشوستي خوتو. أم دعانا من قبولك يا رب العالمين. خوايا أم دعانا من قبولك، خوايا أم دعانا من قبولك. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. خوايا قولي لقناه من شوء وجبولي وخوايا من قبولك.
2: قل معي